موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

فلقد حفاه الله أفضل صاحب وسما به فوق السها والفرقد الله أدبه وكمل

على الجهاد السرمدي جند ترأسهم نبي ملهم شهم كليت في الحروب مجرد.

5.5 مسقط و 98.5 صلالة.

0: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
1: ابداع عمان الاوفياء ان الانتقال بعمان الى مستوى طموحاتكم وامالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحله القادمه.

خناجر ثم مضينا من آخر منتهي نابة ابتدينا عمانيين وللعليا رقينا بعزم وعز وشموخ وتفاني بعزم وعز وشموخ وتفاني.

0: هبني ابتسامتك الرضية منبرا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرا. إن كانت الدنيا مجرد معبر فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبرا. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخر. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ يا حاديا بعصاه ألف غمامة أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ فكأنها ليست عصاك، وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس، إني يا هيثم ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه فأقترى. أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا. وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء. من أسرج رؤيته فرس ورسى ببلاد ونفوس. فأضاء الوطن مدينته، واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي. إذ يربط بالخنجر شاله، أو يربط بالخيل حباله، يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس. فرؤاك خيول تهديها، شريان البرق سرى فيها، وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي. أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر، كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس. عيناك الساحة والأفق، وذراعك موج يصطفق، وخطاك جياد تستبق في كل وهاد وضروسي. يا ذروة تاريخ عماني، يا حصنا من فوق حصاني، يا ظل الشعب المشموس، يأبى جلالك أن تجيء وتذهب. الشعر جاء إلى مسندمة والنبى، وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن ترد الشروق الأعذبة. ما جئت لا بل عدت، فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا. فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصب. ورياحك الولهى وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا. ما كان مدحا موسميا، بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا. يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين، وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحيى الهيثمي الأرحب. بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا، ولنا أياد من حديد، بيشك جرز وسيف في التحدي ما نبى. فاشحذ على كفيك سيف مسندم، واندب له من كل مجد مضربا. هذا صباح العيد قد وفد الأولى ليصافحوا الشيخ المربي والأبا، وفدوك بالأرواح أنك هيثم وأبوا سواك لأنهم أهل الإباء. أشرقت فينا يا مليك وأقسمت عيناك أن مسندما لن تخرب.
1: شبيبة أفام 97.5 مسقط و98.5 صلنا.

صباح الخير يا عمان، صباح الخير لوطننا العزيز وكل من يقيم على هذا الأرض الطيبة.

0: صباح الخير لوطننا الغالي وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة. صباح الشبيبة مستمعين الكرام.
1: صباح المحبة، صباح السعادة وصباح الرضا لكم جميعا مستمعين الأحبة، لكل من مثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و98.5 في ظفار، وأكيد أتمنى لكم في مشاويركم الصباحية لحظات سعيدة ولحظات كذا ممتعة. وطبعا أكيد اللي ساير صوب صلالة نقولكم الله يحفظكم يا رب ودرب السلامة وديروا بالكم في الدرب.
0: وين ما كانت مشاويركم الصباحية مستمعي الكرام، انتم معنا في برنامج صباح الشبيبة، وهذا ايضا تحياتنا للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب ومنصة إكس وايضا على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: مستمعنا دائما ومن أول دقيقة في صباح الشبيبة متعودين نتواصل معاكم من أول ثواني البرنامج، فعلى 2-4-9-4-0 أكيد نستقبل اتصالاتكم، وعلى 9-4-7-7-7-9-7-5 نستقبل رسائلكم.
0: مثل ما قالت أبرار، احنا في انتظار تواصلكم مستمعين الكرام وتفاعلكم معنا في برنامج صباح الشبيبة. وعلى 2-4-9-9-0-0-0-0 نقول السلام عليكم صباح الشبيبة.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحبا وسهلا فيك، حياك الله.
2: حياك أستاذ عيد، كيف الحال؟
0: يا مرحبا فيك، احنا بخير وعافية، طمنا عنك.
2: الحمد لله بخير.
0: كيف أمورك؟ إن شاء الله طيب.
2: الحمد لله بخير وعافية.
0: من معنا؟
2: معك يوسف يعقوب الراشدي.
0: يوسف بن يعقوب الراشدي، والنعم، حياك الله أستاذ يوسف، كيف أمورك؟
2: الحمد لله بخير.
0: كيف أوضاعك؟ إن شاء الله طيب وخير.
2: بخير مرة، تمام الحمد لله.
0: يوسف من وين تكلمنا؟ الله يحفظك.
2: من سمايل.
0: من ولاية سمايل.
2: نعم.
0: كيف الأجواء هناك عندكم يوسف؟
2: مرة طيبة.
0: طيبة؟
2: كانت أمطار بالأمس.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: ما شاء الله، أمطار خير وبركة يا رب. يا يوسف.
0: وبركة.
1: يوسف أول مشاركة لك صح؟
2: إيه نعم.
0: إحنا سعيدين بتواصلك.
1: يعني أول مشاركة وفي تحية البرنامج معك يا يوسف. هذا أحلى شيء. تولي بادير البرنامج واستقبل اتصالك.
2: ما شاء الله.
0: على وين مشوارك يا يوسف؟ الله.
2: والله في الدوام حاليا.
0: ما شاء الله.
1: ما شاء الله، بالتوفيق ان شاء الله.
0: في مسقط حاليا؟
2: اي نعم.
0: في مسقط، الله يوفقك ان شاء الله تعالى.
2: امين. والاجواء نفس الشيء طيبة ما شاء الله، جميلة اليوم.
0: هي الحمد لله رب العالمين. كذا احنا امس كنا نقول انا وابرار انه شهر 8 شوية تبدا الحرارة يعني بالانخفاض.
1: أيوة.
0: مرة شوية كذا ترتفع مرة تنخفض. إيه ان شاء الله نستقر على وضع معين باذن الله.
2: عسى عسى ان شاء الله.
0: الله يحفظك يا يوسف.
2: جميعا.
0: زين يوسف، مباشرة كذا ندخل في موضوع حلقة اليوم، ايش رايك؟
2: زين تفضل.
0: ان شاء الله. ابرار عندك
1: موضوع الحلقة بكل اختصار يا يوسف، هل انت تتغافل عن الإساءة او لا؟
2: والله اتغافل.
0: من يسيء لك يعني كذا تمشي تطنش تتغافل تتجاهل؟
2: يعني اذا كانت إساءة قوية طبعا يعني تتواصل يعني مع الشخص وتفهمه.
0: صحيح.
2: تفهمه يعني تاخذ منه وتعطي من وين وصل المصدر، يعني يكون يمكن المصدر يعني يكون ما قاصد انه هو هذا الشخص،
0: يمكن يعني قصدك مثلا شخص يريد يوقع بينكم.
2: ايوه. فلازم انت يعني تتواصل مع هذا الشخص وتفهم منه وتاخذ وتعطي، ومع الكلام ومع هذا يعني مبادرتك الطيبة يعني بتنحل هذه المشكلة ولو هي إساءة كبيرة. أما أن انت تظل يعني انت شال يعني حقد على هذاك الشخص انه هو مسيء اليك وهو كذلك، فانا اقول لك الحياه ما ساويه، وال يعني الناس يعني في الوقت الحالي المفروض تتعب في هذا في هذه الفتره يعني.
0: بالفعل يا يوسف كلام جميل.
2: يعني ما تعرف الواحد متى يومه.
0: بالفعل بالفعل.
2: الواحد يروح من الدنيا
0: ما شايل
2: القلب.
0: صحيح.
2: ما شايل هم ولا شايل حقد على الناس.
0: فعلا.
2: ولا احد شايل عليه حقد.
1: فحلو الواحد يعيش ايامه بكل تسامح.
0: وهنا يوسف
2: أكيد
0: يريد
2: أكيد.
0: يوسف تريد توصلنا رساله انك انت تحافظ على العلاقات، يعني مهما كانت الاساءه انك تحافظ على علاقاتك، العلاقات الاجتماعيه ايضا مهمه، ومثل ما قلت على حجم طبعا الاساءه، ممكن في اساءه ما مستاهله ان احنا نكبر فيها المواضيع وكذا، فعشان كذا انت تتغافل.
2: اكيد
0: الله يسعدك يا يوسف،
1: يعطيك العافيه. آمين يوسف
2: جميعا جميعا ان شاء الله،
1: ودائما نتري مشاركاتك برنامجنا من 6:30 الى 9 الصباح.
2: خلاص ان شاء الله،
0: الله يسعدك،
2: مواظبين على هذا التوقيت.
0: الله يحفظك يا يوسف، يحفظك. شكرا،
2: جزاكم الله خير، مشكورين،
0: كل التوفيق لك يا غالي، شكرا جزيلا. آمين. في امان الله، في امان الله، مع السلامه. هذه الأصوات الصباحية وتفاعلكم مستمعينا اللي دائما تحلي برنامج صباح الشبيبة وكل برامج إذاعة الشبيبة.
1: أكيد دائما أنا أقول إن هم حلاوة البرنامج، هم حبل الوصل أكيد. وعلى 9477795 حمدان الرديني يقول كونوا نسمة حلوة وخفيفة عند الكل، وعيشوا أيامكم بحلوها وبمرها. أحلى شيء يا حمدان إنك عطيتنا رسالة في صباح الثلاثاء، إن الجميل واحد يكون كذا مثل النسمة الخفيفة، يتغافل عن الإساءة، يكون دائما متسامح وقلبه صافي اتجاه الجميع.
0: وسارة تقول هنا صباح الخير، صباح السعادة والأمل والتفاؤل. الريم يا صباح الخير، وصباح الخير أكيد لسعد وعبد العزيز العبد الله من قطر. مروة المجينية صباح الخير،
1: وأيضا رائد يقول صباح الخير طبعا لأبرار وعيد وللشبيبة، ويقول يسعد صباحكم، يسعد أيامك يا رائد. وتميم الدويمي طبعا كل التحية لأهالينا في اليمن، يقول أحلى بلد وأجمل شعب.
0: الله يحفظكم يا رب. يمني أمال صباح الخير، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هديل يسعد لنا صباحك أيضا. أنتوا في برنامج صباح الشبيبة، وإحنا في انتظار تواصلكم مستمعين الكرام، أكيد على أرقامنا، أرقام التواصل لسماع أصواتكم وتفاعلكم على 2499-0000 وعلى رسائلكم، رسائل الواتساب على 9-7-7-7-9-7-5. اللي الحين يركبوا السيارة ها، سجلوا معاكم الرقم، ترددات إذاعة الشبيبة 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وأكيد 98.5 هناك في محافظة ظفار. فخلاص سجلتوا الرقم،
1: سجلوا الرقم،
0: سجلوا رقم،
1: أتوقعهم سجلوا
0: رقم الاتصال 2-4 مرة ثانية، 2-4-9-9-4-0.
1: وأكيد اللي يعني من خارج السلطنة يقدر أيضا يشاركنا في الواتساب، أو ممكن حتى يتصل معنا، أهم شيء يكون في فتح الخط 968. أيضا من السودان مختار التجاني يقول صباح الخير عليكم أبرار وعيد، تحياتي ليكم من السعودية. أحب اللهجة السودانية، تحياتي ليكم من السودان، عفوا من السوداني. أحلى الله. برنامج في عمان، يعطيك العافية يا مختار التجاني.
0: على رأسنا يا مختار، الله يسعدك ويحفظك يا رب. الريم نصبح عليكم بالخير، أهلا وسهلا. وأيضا هذه تحية صباحية لتميم الدويمي، وأيضا معانا محمد وسقر، يا صباح الخير يا سقر.
1: وأبو عبد الله يقول صباحكم ورد من المرايم للزهور. يا سلام،
0: من المرايم،
1: من المرايم للزهور،
0: للزهور. إذن مستمعين الكرام، بما أن احنا بدأنا في موضوع حلقة اليوم، خلينا كذا نعطيكم الموضوع وأيضا سؤال حلقة اليوم، فأكيد في انتظار تواصلكم وتفاعلكم معنا. في حياتنا اليومية مستمعين الكرام نمر بمواقف مختلفة، بعضها جميل يترك أثر طيب، وبعضها الآخر قد يحمل إساءة، سواء كانت بكلمة أو تصرف أو حتى تجاهل. لكن السؤال اللي يطرح نفسه، هل من الحكمة إن احنا نواجه كل إساءة، أو أحيانا نتغافل يكون أقوى؟ التغافل يكون كذا أقوى من الرد،
1: يكون هو الرد القوي، الرد الحديدي.
0: يعني يقول لك إنك أنت تغافل، تجاهل، ما يعني لا تلتفت.
1: بالضبط، ما كل شيء يستحق اهتمامنا، ما كل شيء يستحق ردات فعلنا.
0: فعلا، وعشان أيضا نحفظ من الود ومن العلاقات اللي بينه وبين الأشخاص، فهل مستمعنا الكريم اليوم في سؤال حلقتنا، هل تتغافل عن الإساءة؟ أنا أكيد منتظرين منكم تعطونا كذا آراءكم، أيضا المواقف اللي ممكن تمروا فيها، حجم المواقف،
1: تجاربكم. بخصوص التغافل أيضا. أيضا أسعد يقول أطيب الله صباحكم يا رب وكل مستمعي الشبيبة، كل الشكر لك يا أسعد. ونقول لك يا أسعد، هل أنت تتغافل عن الإساءة أو لا؟
0: إذن معكم في صباح الشبيبة مستمعي الكرام، معكم أخوكم عيد الخويطري في الإعداد والتقديم، وأيضا تشاركنا الزميلة أبرار المشيفري، وهناك في الإخراج المرئي أكيد زميلي العزيز عاهد الزبيالي. راح نطلع لفاصل وبعدها إن شاء الله راجعين لبرنامج صباح الشبيبة. خليكم مثبتين على الموجة 97.5 هنا في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في محافظة ظفار على 98.5.

0: الله بالخير والسعادة والمحبة والسرور مستمعينا الأحبة. نذكركم موضوع حلقتنا اليوم، هل تتغافل عن الإساءة؟ فننتظر مشاركاتكم عبر الاتصال على 94 على 2 4 9 4 0 أو على رقم الواتساب على 94 4 7 7 7 9 7 5. وصلتنا تقريبا ثاني مشاركة، ونقول صباح الخير عبر الاتصال.
1: ما في مشكلة،
0: توك تتكلم يا ربي عيد.
1: أحيانا في اتصالات
0: ما يزعل عاداتي يا جماعة الخير، وأنا بكل ثقة وصلتنا ثاني مشاركة.
1: أنا حتى استغربت أقول من وين المكالمة جت.
0: والله توني سمعت تقول خليك على خطي الغالي.
1: في مكالمات طوال أحيانا.
0: لا في أتوقع في.
1: لا لا في.
0: في أكيد صح. إيش قلت خليك على خطي الغالي؟
1: قلت خليك على الخط، لكن طلعت مكالمة طوارئ يعني.
0: أوكي.
1: للطوارئ، في أحيانا تصير مكالمات معنا على الطوارئ.
0: أوكي.
1: يسعد صباحاتكم سمعي الكرام، أكيد للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية صوت وصورة هناك في اليوتيوب ومنصة إكس. أهلا معكم على المباشر
0: جماعة،
1: وأيضا صباحات الخير للي يتابعونا أكيد على منصات التواصل.
0: طبعا خلكم المقلب الاستوالي الحين، نقول نقرأ مشاركة حمدان الرديني. يقول مهما صادفتكم من أمور تقلقكم أو تكدر عليكم حياتكم،
1: إن شاء الله ما في حاجة تقلقكم يعني
0: بإذن الله تعالى، عودوا أنفسكم على التجاهل فإنه نعمة عظيمة. طبعا هذا مشاركة حمدان الرديني على هل التغافل، يعني هل تتغافل عن الإساءة أو لا. فيقول حمدان إن التغافل والتجاهل أكيد هي نعمة عظيمة. جميل يا حمدان.
1: ومروة تقول ما كل إساءة تستحق التجاهل، بعض الإساءات تحتاج رد وردع.
0: الإساءات القوية
1: توقع. على حجم الإساءة. على حجم الإساءة. شكرا لك يا مروة. أيضا نصبح بالخير على آمال وعلى أيضا الريم وعلى سعد. سعيد عبد الله تشرف بيك يا غالي، سعيد من سلطنة عمان. على العين والرأس يا غالي. إذن مستمعينا، هل تتغافل عن الإساءة؟ على 2499000 هذا رقم طبعا الاتصال، ولسماع أكيد أصواتكم. اللي أصرت أبرار أنه جاينا اتصال أصلا وما فيه عشان بس تثبتوا أنه في اتصال، زين تتصلوا على 2499000.
0: بس في مشاركات أكيد على 94 7 7 7 9 7 5. من عنود. عنود تقول التغافل إشعار الطرف الآخر بالاحترام وحفظ الود عبر تجاوز الزلة بكرم النفس. جميل جدا يا عنود، فعلا يعني هو من يعني من باب أنك أنت تحترم الشخص الآخر فتتغافل عن إساءته لحفظ الود.
1: لحفظ الود، قلنا كذا لحفظ العلاقات مستمعين الكرام، ولحجم الإساءة. وأحيانا حتى لو كانت الإساءة كبيرة عادي، اعتمد عليك أنت هل أنك راح تتغافل وتتجاهل عن الإساءة.
0: نحن ما ننصح أبدا يعني حتى مثلا يتغافل،
1: وما ننصح أيضا حتى أحيانا تكون ردودنا مثلا ربما يكون أحيانا عشان أنت تحافظ أيضا على العلاقات.
0: أيوة.
1: سواء كانت علاقاتك الاجتماعية في بيئة العمل مع أصدقائك، أيضا حتى ممكن على مستوى الأهل مستوى العيلة.
0: عيد أنا عرفت مفهوم عرفت المقصود من كان في المكالمة، كان سعد وقال أنا قفلت الاتصال.
1: يعني ما لازم نشرح،
0: لا
1: ما لازم نوضح.
0: لا لا هو
1: لا لا لا أقصد لسعد. أيوة. ما يحتاج يعني. الله يسعدك يا سعد. إذن على 94 7 7 7 9 7 5 أكيد هذه رسالة صباحية. صباح الخير، صباح السعادة، صباح على كل مستمع إذاعة الشبيبة وبرنامج صباح الشبيبة. أبرار عيد عاهد أخوكم سعد. يا صباح الورد يا سعد،
0: يعطيك العافية يا سعد.
1: وهذه أيضا رسالة صباحية وصلتنا من قطر، قطر الحبيبة. أنا أشوف أن التسامح والتغافل عن الإساءة غالبا ما يكون طبعا خيار حكيم لحماية الراحة النفسية والحفاظ على العلاقات، ولكن التعامل مع الإساءة يعتمد دائما على نوعها وسياقها. ويضيف الرسالة الإساءة البسيطة أو غير المقصودة يكون التغافل والتجاوز فيها خيار ممتاز لتجنب الصراعات الفارغة وفتح صفحة جديدة. والإساءة المتكررة أو الجسيمة التغافل عنها قد يفهم كضعف أو كضوء أخضر نعم للاستمرار، وهنا يصبح وضع الحدود الحازمة والتعبير عن الرفض بأسلوب هادئ ومباشر أمرا ضروريا لحماية النفس. البعض ممكن يفسرها كذا مثل ما ذكر عبد الله عبد العزيز. عبد الله شكرا لك يا عبد العزيز.
0: عبد العزيز من قطر نقطة حلوة اللي هي إن فتح صفحة جديدة التغافل عن الإساءة ممكن
1: بس أنا أتكلم هنا البعض يسيء الفهم إنه أنت لما تتغافل وتتجاهل وكم مرة كذا بشكل متكرر يفهم من الآخرين إنك ضعيف شخصية أو إنك أنت خايف أو إنك أنت تتهرب.
0: البعض
1: يعتقد كذا.
0: نرجع نحن نقول على حجم الموقف على حسب الموقف متى يكون التغافل قوة ومتى يكون التغافل هروب. فهنا يعتمد على حسب الموقف. أيضا أسعد من السودان كل تحية لك أسعد يقول أتغافل عن الإساءة وليس كل ما يقال يستحق الرد فأحفظ كرامتي بالتغافل وأترك الأيام تجيب. هذا لما يقولك أتركها للزمن
1: أتركها للأيام. نعم
0: أيوة
1: عسى الله دائما يحفظ علاقاتكم وموديتكم مع بعض مستمعينا
0: بإذن الله.
1: وفي زوايا مختلفة طبعا الحديث عن هذا الموضوع مستمعي الكرام. هناك زوايا نفسية اجتماعية وحتى دينية. فخلونا نعرف بداية مستمعي الكرام مفهوم التغافل بين الضعف والقوة. ولكن قبل لا نتعرف على مفهوم التغافل وهل هو ضعف أو قوة خلونا نطلع لفاصل إعلاني وبعدها راجعين مستكملين معاكم برنامج صباح الشبيبة.
2: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
3: تستمع لبرنامج صباح الشبيبة. أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
4: شبيبة أف أم. عيش حياتك وخليك شبابي.
5: في مؤسستك أنت تدير الوقت الجهد الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال، باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. أنت المدير في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك مع بيانات ودقائق سنوية مقدمة مسبقا. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.
6: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

0: رجعنا لكم مستمعي الكرام من بعد هذا الفاصل. إذن مفهوم التغافل بين الضعف والقوة، التغافل ما يعني الجهل أو الغباء، بالعكس هو مهارة ذكية في إدارة المواقف. فعندما ذكر الإمام الشافعي مستمعي الكرام أن الكيس العاقل هو الفطن المتغافل، أي الشخص اللي يعرف متى يتجاهل ومتى يرد، متى يتغافل ومتى يتجاهل ومتى يرد عن الإساءة.
1: وأيضا يعني مستمعينا، في علم النفس يعتبر التغافل نوع من الذكاء العاطفي، لأنه يعكس قدرة الشخص على التحكم في ردود فعله وعدم الانجراف وراء الاستفزاز، لأن ياما ناس يسيئولك بغرض الاستفزاز عشان يستفزونك.
0: وعشان كذا يعني أيضا حتى من اللي هو أنك أنت تمالك نفسك، ما تعصب، أيوة، وما تكون سريع الغضب، هنا في أيضا شيء اسمه إدارة الغضب.
1: بالضبط.
0: وفي ناس ما عندهم غير أنه ترى ماخذينك كذا أنت، ها، ينتظروا اللحظة اللي يقولك اللي يصطاد في الماء العكر.
1: أيوة، عشان يتريون، أيوة يتريون يستفزونك،
0: ينتظروا أنهم يستفزون.
1: فهنا نكون نحن اسمه قال الإمام الشافعي أن التغافل نكون يعني من الفطن المتغافل، اللي هو الشخص اللي يعرف متى يتجاهل ومتى يرد.
0: وأيضا هذه رسالة من مروة المجيني قرأناها، مو كل إساءة تستحق التجاهل، بعض الإساءات تحتاج رد وردع. وأيضا رسالة وصلتنا نقول صباح الخير، يا هلا بكم سعيد عبد الله، صباح الخير يا سعيد. رويدة زرقاري تقول إذا كانت الإساءة بسيطة أو صدرت في لحظة غضب فالتغافل قد يحفظ راحة البال. شكرا لك يا رويدة، فعلا
1: كلامك صحيح يا رويدة.
0: أحيانا في بعض ردات الفعل تحدث في لحظة غضب.
1: بالضبط،
0: تقدر أنت، بعض الأشخاص يقدروا أنه هذا في لحظة غضب كان وأنا خلاص أتجاهل.
1: وأحيانا مثلا شخص أبدا يعني ما متعود أن يسألك، مثلا في لحظة أسألك، فأنت يعني مفروض أنك تعذر لأنه ما تعرف هو إيش ظروفه، فتتفاهم مع الحوار أهم شيء، تعرفوا شو السبب اللي خلاه مثلا يعني تصدر منه هذا الموقف أو يصدر منه هذا الانفعال.
0: الحربي السلام عليكم، صباح الخير. وعليكم السلام هديل، أهلا وسهلا. وهنا رسالة تقول بنجور، بنجور صباح الخير.
1: بنجور حركات لغات يا جماعة، لغات.
0: التغافل أكيد إن كان إذا كان الشخص ما مهم بالنسبة لي، ما كل الناس تستاهل العتب، بعد شيء حلو.
1: أكيد ما كل الناس تستاهل العتب،
0: لأن أنا أوقف على بالضبط كل يعني ردة فعل من هذا الشخص، وخصوصا أشخاص فعلا أنا يعني ما أعيرهم أي اهتمام.
1: أيوة، يعني في النهاية نحن مثلا من نعاتب شخص اللي نحن نهتم فيه فهو اللي نعاتبه. أيضا سعد يقول على موضوع الحلقة، الإساءة يمكن أتغافل من أي شخص، بس الإهانة لا أرحم أي شخص.
0: لا، الإهانة هذه عاد
1: إهانة غير، يعني نشوف الإساءة غير
0: الكرامة.
1: بالضبط، الإساءة غير والإهانة غير.
0: منيا من تونس طبعا في سلطنة عمان، صباح الخير يا منيا. موضوع حلقة اليوم مستمعين الكرام، هل تتغافل عن الإساءة؟ على 24990000 ولرقم الواتساب على 94777975. نروح لفاصل وبعدها راجعين لمستمعين الكرام، وتباعا تباعا شيرين.

0: فيك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

0: حياتنا الصباحية مستمعين الكرام وكل من يتابع برنامج صباح الشبيبة على الشبيبة. معاكم من 6:30 لين 9 الصباح. مشوار 2:30. وهذه تحية للي رافقونا برنامج صباح الشبيبة. والله على رأسنا. وين ما كنتوا، سواء كان اللي يتواصل معنا عبر منصات التواصل أو على طبعا منصات الشبيبة المرئية في اليوتيوب ومنصة إكس، وعلى أرقام أيضا التواصل على 2499000، وعلى رقم الواتساب. حفظتوا رقم الواتساب ولا بعد؟ أبرار
1: أتوقع حافظين، بس إيش رأيك نقولهم مرة ثانية؟
0: ما غلط. زين
1: 9477795.
0: إذن على 9477795. مستمعينا، إحنا راح نروح لفقرة من فقرات برنامج صباح الشبيبة، وإن شاء الله تعالى أكيد معاكم من بداية البرنامج صباح الشبيبة إلى نهاية البرنامج وختام حلقة اليوم من برنامج صباح الشبيبة. إحنا معاكم في موضوع الحلقة وأكيد مع رسائلكم وتواصلكم. ونروح مع وقفتنا الصباحية اليومية.
1: إذن مستمعينا، طبعا الله يديم الضحكة عليكم، يقولكم إن هل الضحك أفضل دواء؟ فدائما نحن نسمع هذه المقولة، الضحك هو أفضل دواء، واضحك تسعد وما إلى ذلك. فشو رأي علم النفس إن هل فعلا الضحك أفضل دواء؟ أنت شو رأيك يا عيد؟
0: أكيد
1: الضحك دواء.
0: ابتسموا، ضحكوا يضحكوا الدنيا تحلى، والله بابتسامتكم بضحكتكم الدنيا تكون حلوة. أكيد. فما بالكم لما تكون يعني من صباحات من الصباح وانتوا تبتسموا وانتوا تضحكوا، فعاد يعني نقول الضحك اللي هو
1: المعتدل. بس اتوقع حين ماشي معنا ضحك معتدل
0: مثل الحين. اذا مستمعين، هل الضحك افضل دواء؟ ما رأي علم النفس؟ لطالما سمعنا المقولة الشهيرة الضحك أفضل دواء، يقال أو تقال هذه العبارة عندما نحاول مواساة شخص يمر بوقت صعب، أو عندما نلاحظ كيف يمكن للحظات من المرح أن تغير مزاجنا بالكامل. لكن هل هذه المقولة مستمعينا صحيحة من منظور علم النفس؟ وهل يستطيع الضحك حقا أن يكون علاجا؟ أم إن الأمر مجرد تعبير مجازي؟ ماذا تجيب اختصاصية علم النفس فانيسة حداد حول هذا الموضوع؟
1: تقول طبعا الاختصاصية علم النفس فانيسة حداد ان الضحك فعلا هي عملية نفسية. يقول يرى علم النفس ان الضحك ليس مجرد هو استجابة لموقف مضحك، لكن هو عملية نفسية وفسيولوجية معقدة تؤثر في الدماغ والجسم معا. فعندما نضحك يفرز الدماغ مجموعة من المواد الكيميائية مثل الأندورفين والدوبامين، وهم ذكرت الدوبامين،
0: هرمون السعادة. هذا كل شيء عادي، ما تحفظ أي هرمون أمرار. أيوة. بس
1: أسبوع يا جماعة علقت على عيد وأنوار أنه هرمون الدوبامين، وأكيد هذه هم من الهرمونات المرتبطة بالشعور وبالسعادة والراحة، كما ينخفض مستوى هرمون الكورتيزول وهو الهرمون المسؤول عن التوتر والضغط النفسي. لذلك يشعر الإنسان غالبا براحة نفسية بعد نوبة من الضحك الصادق.
0: بعد في ضحك صادق وفي ضحك غير صادق،
1: ضحك التسليك اللي دائما نسويها.
0: هي يمكن مقصود التسليك، صحيح. إذا تشير العديد من الدراسات النفسية إلى أن الضحك يساعد في تخفيف مستويات القلق والاكتئاب الخفيف إلى المتوسط، خاصة عندما يكون جزء من التفاعل الاجتماعي. فالضحك مع الأصدقاء أو أفراد العائلة لا يخفف التوتر فحسب، بل يعزز أيضا الشعور بالانتماء والدعم الاجتماعي، وهما عاملان أساسيان في الحفاظ على الصحة النفسية. صحيح
1: فعلا،
0: حددنا احنا مثلا قلنا العائله والاصدقاء وكذا، هذا يرفع
1: الدعم الاجتماعي. كذلك أكيد. تأثير الضحك مستمعينا لا يقتصر على المشاعر فقط، بل يمتد إلى الجسد أيضا. فقد أظهرت الأبحاث أن الضحك يحفز الدورة الدموية ويساعد كذلك على استرخاء العضلات ويحسن عملية التنفس من خلال زيادة كمية الأكسجين التي تصل إلى الجسم. كذلك تشير بعض الدراسات مستمعينا لأن قد يساهم الضحك في تقوية الجهاز المناعي بشكل غير مباشر، لأن انخفاض التوتر يساعد الجسم على أداء وظائف بصورة أفضل.
0: فما هو العلاج بالضحك يا مستمعي الكرام؟ من منظور العلاج النفسي ظهرت أساليب تعرف باسم العلاج بالضحك أو العلاج بالفكاهة، حيث يتم استخدام الأنشطة المرحة والقصص الكوميدية وتمارين الضحك الجماعي كوسائل مساعدة لتحسين المزاج وتقليل الضغط النفسي. ورغم رغم أن هذه الأساليب مستمعين ليست علاجا مستقلا للاضطرابات النفسية، فإنها قد تكون مكملة للعلاج التقليدي، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ضغوطات الحياة أو الأمراض المزمنة. الله يبعدكم عنها.
1: آمين يا رب.
0: عشان كذا ضحكوا وابتسموا.
1: عشان كذا ضحكوا. لكن أهم شيء نميز نحن بين الضحك الحقيقي والضحك القسري. فشو يعني ضحك القسري؟ لأن الابتسام القسري اللي هو ضحك المصطنع، لأن الابتسام والضحك المصطنع لإخفاء المشاعر أو لإرضاء الآخرين لا يمنح الفوائد نفسها التي يمنحها الضحك العفوي، بل إن إخفاء المشاعر السلبية باستمرار ممكن يؤدي إلى تراكمها وزيادة الضغط النفسي مع مرور الوقت. لذلك يشجع علماء النفس على التعبير الصادق عن المشاعر سواء كانت فرح أو حزن، مع السعي إلى إيجاد لحظات حقيقية من المرح والبهجة.
0: في المقابل لا ينبغي أن تتحول عبارة الضحك أفضل دواء إلى وسيلة لتقليل أهمية المعاناة النفسية. فالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات مثل الاكتئاب الشديد أو اضطرابات القلق أو الصدمات النفسية يحتاجوا إلى تقييم وعلاج متخصص، وقد يشمل ذلك العلاج النفسي أو الدوائي أو كليهما. الضحك يمكن أن يكون داعما للعلاج، لكنه لا يغني عنه عندما تكون المشكلة أعمق.
1: بالضبط. أيضا بخصوص الضحك وكيف أنه يقوي من علاقاتك الاجتماعية، لأن الضحك يلعب دور مهم مستمعينا في بناء العلاقات الإنسانية. فلما نضحك نحن مع الآخرين نزداد شعورا بالقرب منهم، وتتحسن قدرتنا كذلك على التواصل، ويصبح حل الخلافات أسهل في كثير من الأحيان. لهذا السبب نلقى أن العلاقات مستمعينا اللي تتخللها روح الدعابة الصحية غالبا تكون أكثر استقرار ومرونة في مواجهة الضغوط.
0: إضافة إلى ذلك، يساعد الضحك الإنسان على تغيير طريقة نظرته للمواقف الصعبة. فالفكاهة الإيجابية لا تعني الاستهزاء بالمشكلات أو تجاهلها، وإنما تعني القدرة على رؤية جانب أخف من الحياة، مما يمنح العقل فرصة لإعادة تنظيم الأفكار والتعامل مع الضغوط بطريقة أكثر هدوءا. ويعرف هذا العلم مستمعينا في علم النفس بإعادة التقييم المعرفي، وهي مهارة تساعد على التكيف النفسي وزيادة المرونة في مواجهة التحديات.
1: وعشان نحن مستمعنا كذا ندخل الضحك إلى حياتنا، ما نحتاج نتري المناسبات السعيدة فقط، يمكن نشوف ونشاهد فيلم كوميدي، أو أيضا نقضي وقت مع أشخاص إيجابيين، أو كذلك مشاركة مواقف طريفة، أو حتى السماح لأنفسنا بالابتسام أكثر خلال اليوم، ونصنع أكيد فرق ملحوظ في حالتنا النفسية. لأن السعادة لا تأتي دائما بعد انتهاء المشكلات، ممكن تكون إحدى الوسائل اللي تمنحنا القوة للتعامل مع
0: في النهاية. يمكن القول أن علم النفس يؤكد أن الضحك يحمل فوائد حقيقية للصحة النفسية والجسدية، لكنه ليس علاجا سحريا لكل شيء. فهو يخفف التوتر، يحسن المزاج، يقوي العلاقات الاجتماعية، ويعزز قدرة الإنسان على التكيف مع ضغوط الحياة. لذلك مستمعينا، لقد لا يكون الضحك أفضل دواء بالمعنى الحرفي، لكنه بلا شك أحد أكثر الأدوية الطبيعية. دواء طبيعي، ما محتاج أنك تأخذ أدوية اللي هي اللي تأخذها من
1: الصيدلية أو شيء
0: اللي تمنحنا أكيد شعور بالراحة والأمل عندما يكون جزء من حياة متوازنة تجمع بين الاهتمام بالصحة النفسية وطلب المساعدة عند الحاجة، والاستمتاع باللحظات الجميلة اللي تمنح الحياة معناها.
1: أكيد طبعاً.
0: وانتي تقرأي الخبر أبرار، ذكرتي الضحك اللي هو الضحك
1: المصطنع
0: القسري. اللي هو القسري.
1: أيوة،
0: يعني ما تضحك غصب منك،
1: يعني البعض ممكن هو يهرب من المشاعر السلبية
0: عشان
1: بس إنه يفكر إنه كذا،
0: أيوة
1: إنه يفكر إن هذا بالعكس هذا يساعد إنه هو ينسى هذه المشاعر السلبية. هو العكس تماماً. أنت المفروض إنك دائماً تعيش المشاعر سواء كانت سلبية وإيجابية، طبعاً بس بدون مبالغة وبدون يكون ما يكون إذاء لنفسك، لكن عشان بس إنه يكون تخفيف لنفسك.
0: فضحكوا
1: وأيضاً حتى فاطمة تقول. أي والله فاطمة تقول والله ما في شيء أحلى من الضحك، لأنه هو سر تكملة الحياة، ولا لو الواحد يحزن ويشل الهم في راسه ترى بيشيب. أي والله يا فاطمة كلامك صحيح.
0: وعبد الله الحرابي يقول أحيانا يكون أيوة الضحك، بس مش كل شيء أحيانا يكون لا، أحيانا يكون لا، يعني يقول لك يضحك صحيح، يعني إذا كان مستدعي أنك أنت تضحك ولا تتصنع الضحكة. شكرا لك يا عبد الله. ماجد صباح الورد لك يا عزيزي، شكرا جزيلا.
1: أيضاً
0: وينهم عبد الله الحرابي يقول وينهم اللي يضحكوا؟
1: وايدين يضحكون بس تختار الناس اللي فعلا الناس الفلة على قولة هلا في السعودية الناس الخفيفة الدم. أحمد شهراني يقول الضحك علاج مجاني لكن بعض الناس يرفعون الضغط بدل ما يعالجونا. أي والله صح، لكن خلونا شوي نبتعد أحمد شهراني، ابتعد عن الناس اللي ترفع من ضغطك.
0: عبد الله عراب وين اللي ضحكوا موجودين يا عبد الله؟ ماجد يقول ضحكوا على ما ضحك غيركم، الله يسعدك يا ماجد. منيا من تونس صباح الخير. خلك ماجد يوصيكم يوصينا مستمعين الكرام انكم كونوا مع الزعيم عادل إمام وراح تضحك غصب منك.
1: تعرف انا من اكثر الممثل يضحكني وايد عبد الناصر درويش،
0: فنان الكويتي عبد الناصر درويش،
1: فوايد يعني على اي شيء يعني سوينا اضحك. احيانا مر شفت حاله مقابل او هو يتكلم بشكل جدي انا ضحكت، ليش؟ انه احس خلاص احنا متعودين عليه انه هو انسان كوميدي، يعني ما متخيلت انه هو يتكلم بشكل جدي
0: فعلا. او شيء يعني هذا الاشياء الجديه او السيريس وكذا انت ما متعودينها من هذا الممثلين
1: بالضبط.
0: وطبعا اللي هو جروب مع يعني حسن البلام وعبد الناصر درويش.
1: أيوة.
0: اكيد الممثلين، تحيه لكل الفنانين اللي فعلا يزرعوا الابتسامه فينا يخلونا كذا نضحك.
1: عبد العزيز النصار أيضا صار الفترة الأخيرة ضحكني.
0: هو خالد المظفر.
1: خالد المظفر ما أيوة. وايد ما يعني ما صحت.
0: طبعا هذه جروبات يعني ممكن
1: قصدك المسرحيات الأخيرة.
0: المسرحيات أو حتى بالنسبة لي كان في مسلسل اللي هو أعتقد أنه في كل موسم من رمضان اللي هو استوديو مثلا 21 استوديو 22 23
1: أيوة
0: كذا. فدائما ثنائي عبد العزيز النصار وخالد المظفر ثنائي جميل. يضحكوا وابتسموا.
1: الحلو تعرف عيد لما شاركونا مواقفهم. في السعد شاركنا موقف يقول في يوم الأيام جاني موقف يلست بس أتذكر موضوع وأضحك أي مكان، يعني بسبب هذا الموقف هو صار في أي مكان يضحك.
0: كل ما يتذكر بس الموقف يعني. مولي تقول الضحك طول العمر وأيضا البكاء يريح النفسية، إيش رأيك؟ أحيانا لما يكون مثلا في تراكمات كثيرة على الإنسان محتاج إنه كذا شوية يكون بينه وبين نفسه يعني مع نفسه.
1: يعني الواحد ترى يعني ما من الإيجابية إنك أنت تكون يعني يقولك ما من الإيجابية إنك تعيش إيجابية طول الوقت.
0: هو تكون مثالي. يعني أنت في وقت أنك محتاج إنك أساساً.
1: من الإيجابية إنك أنت أيضاً يعني تظهر مشاعرك السلبية، هذا ترى نوع من أنواع الإيجابية والتعافي.
0: أكيد. وعلى 9477795 في موضوع حلقة اليوم هل أنت تتغافل عن الإساءة؟ رسالة وصلتنا من حمدان الرديني يقول لست ممن يرد الإساءة بمثلها ولا أستمتع بخوض المعارك الصغيرة التي تستنزف طاقتي وراحة بالي، أترفع بعقلي واكتفي بالصمت والتجاهل، ليس ضعفا ولا قلة حيلة بل لأنني أدرك تماما أن أخلاقي هي من تمثلني وكل شخص يقدم ما في داخله، أشتري صحتي ونقاء قلبي وأترك الأيام تعلم الجميع أن السلام الداخلي لا يقدر بثمن. شكرا لك يا حمدان. الله فعلا
1: حمدان مشاركاته دائما مميزة. فحمدان فعلا يا حمدان. حمدان أيضا ذكر كذلك في مشاركة أخرى يقول التجاهل عن الإساءة ليس ضعف، التجاهل كنز لراحة البال ولصحتك، الحياة أقصر من أن تضعها في رد الإساءة، ومرر وعيش بسلام. صح عليك يا حمدان الرديني.
0: قل اتصال بار بإمكانك الحين تقولي الرقم.
1: خلاص عندك عيل الحين. عندك لأن أخاف أنا أقول الرقم وأقول عندنا ثاني مشاركة عبر الاتصال ويسكر.
0: لا إذن خلينا أنا أقول أحسن.
1: أفضل.
0: إذن على 24990000 نقول صباح الشبيبة. السلام عليكم، كيف الحال؟
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله في نعمة الحال. الحمد لله شرف.
0: حال دايم العام سعيد. كيف حالكم؟ كيف الصحة؟
2: الحمد لله. كيف أخبارك عيد؟ عساك طيب.
0: الله يبارك فيك ويسلمك. الحمد لله بخير وعافية.
2: يا مرحبا بك.
0: طمنا عنك.
2: حالك أبرار.
1: الحمد لله بخير وعافية العام سعيد.
2: طيب إن شاء الله.
1: بخير دامك بخير.
2: الحمد لله نشكر الله ونحمده.
1: طمنا يعني. شخبار أهل الطوية؟
2: طوية الحمد لله. حال مناطق عمان كلها الحمد لله.
1: الأجواء زانت اليوم في الصباح ولا لا؟
2: الأجواء رطوبة اليوم، رطوبة وايدة.
0: رحت المزرعة العام سعيد ولا بعدك؟
2: بعد من الصباح ما رحت.
0: ما رحت. عسى هناك الأجواء تكون زينة ولطيفة يعني حلوة.
2: نفس الشيء. رطوبة.
0: يعني
2: لو يستوي هواء أرضي يكون بارد.
0: صحيح. صحيح.
2: هذا الوقت.
0: ما صارت أمطار عندكم العام سعيد؟
2: ما شامبو ما اشتويت
0: في بعض الولايات. الحمد لله رب العالمين، عسى ان شاء الله تعالى.
2: لكن الجو مغيم اليوم، مغيم في غيوم
0: ان شاء الله بالامطار.
2: ايه ان شاء الله،
0: ان شاء الله بالامطار. العم سعيد
2: يا مرحبا بكم، حياكم الله.
1: العم سعيد اليوم موضوعنا ان هل تتغافل عن الاساءه او لا؟
2: طبعا طبعا. نعم. لانه يعني التغافل عن الاساءه يعني يجنبك اشياء، واذا الانسان ما تغافل كل صغيره وكبيره واجد يحصل من الاساءات واجد.
1: صحيح.
2: يحصل. نعم
0: صح.
2: الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان مشركي قريش يقبل عليهم قادما ماذا يقولون؟ يقولون جاء مذمما، يقصدون محمدا، ولكن يعني بكلامهم جاء مذمما، لقد أقبل مذمما. فقيل له يا رسول الله ألا ترد عليهم؟ فهو تجاهلهم.
1: نعم.
2: قصدهم أنه فقال ماذا أرد عليهم؟ إنهم لا لا لا يعنون أنا لا لا يعني
0: ما أنا المقصود،
2: لا يقصدون أنا، وإنما يقصدون مذمما، وأنا اسمي محمد
0: عليه الصلاة والسلام.
2: نعم، هم يقصدون مذمما وأنا اسمي محمد. هذا من التجاهل من رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاة والسلام.
2: لأن إذا اهتم كلامهم سيزيد أداهم وسيزيد يعني هذا كذا.
0: أكيد.
2: هو لا يريد شعرهم بذلك، يعني يريد تغافل يعني. نعم
0: أكيد أكيد. عم سعيد بارك الله فيك.
2: ويقول ابن الجوزي ما يزال التغافل عن الزلات والأخطاء من أرقى شيم الكرام، فإن الناس مجبولون على الزلات والأخطاء، فإن اهتم كل امرئ بزلة وخطيئة تعب وأتعب غيره. والتغافل الذكي من لا يدقق في كل صغيرة وكبيرة يعني.
0: صحيح
1: أكيد.
2: نعم
0: جميلة.
2: نعم.
0: هذه صحيح.
2: وعندما أرسل خالد بن الوليد رسالة إلى كسرى وقال له أسلم تسلم، وإلا جئتك برجال يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. فلما قرأ كسرى الرسالة أرسل إلى ملك الصين يطلب المدد والنجدة، فرد عليه ملك الصين قائلا يا كسرى لا قوة لي بقوم لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها. يعني ما يعني يشتهي بناس يعني.
0: صحيح.
2: اعتراف هذا ليش متجاهل، ليش تجاهل. وطبعا يعني التجاهل في خمسة تجاهلهم ولا حرج، شخص عفوت عنه فظنك تخافه.
1: نعم.
2: نعم. وشخص أخطأ في حقك وانتظر اعتذارك، هذا تجاهله، هو أخطأ في حقه وينتظر اعتذارك أنت. زين. وشخص تغافلت عن إساءته فظنك مغفلا، وشخص يرى مصيبته ابتلاء ومصيبتك عقوبة، وشخص يرى خطأ اجتهادا يؤجر عليه، يعني خطأه اجتهادا يؤجر عليه هو يرى، ولكن أنت تجاهله.
0: صحيح.
2: نعم. والتجاهل وقت الغضب يعني ذكاء يقال عنه.
0: ذكاء. نعم ذكاء عاطفي، واحيانا يقول لك انه.
2: نعم.
0: واساسا يعني التجاهل هو فن من فنون الرد احيانا.
1: اكيد
2: اكيد اكيد.
0: بارك الله فيك العم سعيد.
2: واحسنتم وفي امان الله ونعجبنا عليكم.
0: الله يسعدك يا
1: رب. الله يسعدك يا رب.
2: في امان الله. احسنتم.
0: في امان الله العم سعيد. في امان الله.
2: حياكم الله.
0: هذه الاخيره عجبني. يا سلام عليكم.
1: هذا الحين هذا اللي صميم جبر الخاطر لما قلنا يا جبنا سلام عليكم.
0: يسعدك يا ربي العم سعيد. ماجد طبعا في موضوع ايضا الخبر اللي كنا نقراه طبعا في فقرتنا الصباحيه.
1: أيوة.
0: هل الضحك افضل دواء؟ وراي علم النفس يقول اتوقع سمع عن نبته اذا تمر من جنب النبته هذه.
1: أيوة.
0: او هذه الشجره وتاخذ يعني تشتم من ريحتها تضحك. سبحان الله
1: سبحان الله
0: سبحان الله. يا ماجد ماجد اذا كان عندك اسم النبته او الشجره هذه ارسل لنا نتعرف على هذه النبتة ممكن.
1: أي والله.
0: لما وإحنا طالعين من الاستوديو ممكن.
1: حتى نبحث يعني نبحث عن هذه النبتة ممكن نخليها كفقرة حقنا وكموضوع.
0: أكيد.
1: في صباح الشبيبة. إذن مستمعينا كذا نرجع لموضوع حلقتنا اليوم، ذكركم هل تتغافل عن الإساءة أو لا؟ أحمد الشهراني، نوجه لك تحية أحمد الشهراني من أبها، يقول صباح الخير يا أبرار وعيد، أسأل الله أن يجعل صباحكم مليئا بالخير والراحة، كل الصباحات السعيدة لك يا أحمد. وأيضا عنود تقول التغافل عن ضجيج المجتمع وإزعاجه لذة من ذاقها ما عاد فرط فيها. هذا لما قلت تغافل عن ضجيج المجتمع، أتوقع اللي هي مثلا نقدر نقول نحن الأخبار اللي تكون ترند لكنها ما تجيب فايدة، يعني ما
0: صح.
1: ما تعود لك،
0: ما تمشي خلفها يعني خلف
1: بالضبط.
0: وعبد الله مرة ثانية الحرابي يقول أسامح بس بحدود، وتبقى ثقافة الإنسان وأخلاقه هي من ترفع الشخص وتبعده عن رد الإساءة بالإساءة، فهذا لا يعتبر خوف. شكرا لك يا الحرابي. مسفر بن محمد، طابت صباحاتك يا غالي في برنامج صباح الشبيبة، وأكيد احنا في انتظار تواصلك معنا على 24-99-00-00. و ياسين صديقي قبر الحبيشي يصبح عليكم من اليمن،
1: تحياتي،
0: صباح الخير يا قبر، الله يسعدك يا رب. خلينا بس نطلع لفاصل إعلاني مستمعين الكرام، ونرجع لقراءة رسائلكم أكيد وفي موضوع حلقة اليوم وأيضا في فقراتنا اليومية.
3: جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم، بنك مسقط، أفضل كل يوم. شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: يمنع تصريف مياه الأمطار من أسطح المنازل إلى شبكة الصرف الصحي لما يسببه ذلك من أضرار وإشكاليات فنية على الشبكات الداخلية وشبكة الصرف الصحي العامة. نما لخدمات ظفار، نهتم بك. من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة من إذاعة الشبيبة. مواصلين معكم مستمعي الكرام، وإحنا في ساعتنا، نقول ساعتنا الأولى من البرنامج، ما زلنا ولا دخلنا في الساعة الثانية؟
1: خلاص دخلناها الساعة الثانية.
0: أذكركم مستمعي الكرام بسؤال حلقة اليوم: هل أنت تتغافل عن الإساءة؟ هل أنت تتجاهل؟ ويعتبر فن من فنون الرد، أم من الأشخاص اللي لا ما يتخطوا الإساءة؟ إذن على 24990000 أكيد لسمع أصواتكم ولرسائلكم على 94777975. وهذه طبعا أيضا الرسائل اللي وصلتنا عبر مواقع التواصل. الريم تقول: لا ما أتغاضى، دائما أتغافل، لو كانت

0: زلة بسيطة حفاظا على الود، لكن لو كانت الإساءة متكررة ومتعمدة أواجهها بكل وضوح. شكرا لك يا ريم. وهذه أيضا رسالة من منيا. منيا تقول بصراحة ما دائما أتغافل عن الإساءة، في بعض الأوقات عندي العين بالعين والبادي أظلم. عوني يا منيا.
1: هذه لما يقول لك احيانا نرد الاساءه، ما نقدر احنا نقول بالاساءه، لكن هذا اللي لما يقول لك لكل فعل ردت فعل، فاحيانا فعلا التغافل يكون صحي، واحيانا يكون تغافل غير صحي، يعني يكون انك انت يعني تستحق الرد. فاتوقع ان هنا السؤال يا عيد، متى يكون التغافل صحي؟ فتشير الدراسات في علم النفس مستمعين، وخصوصا مثل ما ورد في أبحاث إدارة الغضب، أن التغافل يكون صحي لما تكون الإساءة بسيطة أو غير متعمدة، أو لما يكون الرد يعني راح يزيد الوضع سوء، وراح ممكن أنه يعني يصير مشاكل أكثر، لأن التغافل هنا يساعد في تقليل التوتر ويحافظ على العلاقات، خصوصا في بيئة العمل أو العائلة. فالأهم أن ندرك أن التغافل يكون اختيار واعي وليس ضعف أو خوف.
0: والسؤال كيف احنا نميز بين الإساءة أبرار،
1: أيوة،
0: اللي تستحق التقاهر، والإساءة اللي تحتاج موقف. ومتى يكون مستمعين الكرام التغافل خطأ؟ في بعض الحالات التغافل المستمر ممكن يؤدي إلى تراكم الضغوط النفسية، أو يعطي الطرف الآخر شعور أنه مسموح له يكرر الإساءة. والدراسات تشير هنا أن كبت المشاعر لفترة طويلة ممكن يسبب توتر، قلق، وحتى مشاكل صحية. يعني أحيانا السكوت ما هو حل، خصوصا إذا كانت الإساءة متكررة أو تمس كرامتك. وأيضا هذه طبعا المشاركة في موضوع حلقة اليوم. سيف النبهاني يقول صباح الخير، صباح السعادة. ها سيف، أنت من الأشخاص اللي يتغافلوا عن الإساءة؟
1: فعلا، لأن أحيانا يعني مثلا التغافل المستمر ممكن نظرنا أكثر مما يفيدنا. نرجع نقول هو على حسب الموقف، على حسب إذا كان مثلا نرجع نقول إحنا إذا كان الموقف إساءة بسيطة جدا غير متعمدة، أو ممكن إساءة لكن أول مرة، يعني أنت ما متعود إن هذا الشخص يسيء لك، فممكن هنا الرد يعني الأفضل هو بالتغافل. لكن نرجع نقول إنه ما يكون تغافل مستمر، عشان الواحد ما يقعد بس إنه يتراكم الضغوط النفسية عليه، وبالتالي يضر في حالته النفسية.
0: فعلا أحيانا في بعض مثل هذه المواقف الرد أنت تحتاجه عشان ما يكرر معك الإساءة، ويعتبر أنك أنت كل ما رديت عليه، يعني أنت ما ترد عليه معنى ذلك أنك أنت جالس يعني تتهرب، أو أنه عادي الموضوع. كل ما تسمع إساءة من هذا الشخص، يسمعك إساءة يقول هذا الشخص عادي ما بيرد علي. لكن يعني الواحد أنه يوصل يقولك لمرحلة ويمكن ينفجر.
1: أيوة، يعني
0: وعاد أنت تتحمل، عاد الطرف الآخر يتحمل عاد الردود كيف بتكون.
1: أكيد صحيح.
0: خليل، أسعد الله صباحك بكل خير، أهلا وسهلا فيك. وعلى 24990000 طبعا هذا للاتصال، أما على رسائلكم على الواتساب 94379750. سامي العبدلي، تحية صباحية لجميع المستمعين، وبالأخص لكل من يعرف سامي العبدلي. طبيعي يقول إنه الإساءة المتعمدة والمتكررة أطنش وصفة من وجهة نظري. السكوت أو التطنيش جواب للسفيه، وكل ما سفهته يزداد قهر. إيش رأيك؟
1: فعلا، لأن ممكن هو يتريى من ردة فعل عشان يعني يستفزه.
0: أيوة.
1: فأنت لما تطنش، لما تتجاهل، هو هنا ينقهر أنه ما شاف ردة الفعل
0: بيتعب.
1: اللي هو يباها،
0: والشخص بيتعب هنا.
1: أيوة، راح يتعب خلاص، ما راح يعني يسئلك مرة تانية.
0: في رسالة صباحية مستمعي الكرام دائما تكون مرافقتنا في برنامج صباح الشبيبة. تحية صباحية لكل طاقم البرنامج وجميع المستمعين والمتابعين والأصدقاء، أصدقاء الإذاعة، مع هذه الأجواء الجميلة الطبيعية من جزيرة ولاية مصيرة الشامخية.
1: السلام.
0: رحلة شبابية بتنظيم من فريق التميز وبعض من الفرق المسير والمغامرات والعمل التطوعي برعاية بلدية جزيرة أو ولاية مصيرة ومحمية السلاحف وشركة بيئة بحملة تنظيف شاطئ طبعا الولاية ولاية مصيرة الشامخية، والتي كانت يوم الجمعة الماضي. ونشكر كل من تعاون معنا، وهذه طبعا مقتطفات، طبعا راسل لنا صور، مجموعة من الصور الخاصة بهذا المسير أو بهذه طبعا الحملة، حملة التنظيف. تحياتي لكم جميع متابعين، مخلصكم ناصر محمد الزيادي من فريق وادي عندام للمسير والمغامرات الجبلية. تحية لك ناصر، وتحية أيضا للفريق اللي معاك، فريق التميز، وتحية لأهلنا في ولاية مصيرة.
1: أكيد يعطيك العافية يا ناصر، وجميل هذا التطوع. يعني لما يكون في تطوع، لما يكون في حملة تنظيف لشواطئ عموننا الحبيبة، فيعطيكم العافية على هذه الأنشطة الجميلة. إذن مستمعينا نرجع لسؤال حلقتنا، هل تتغافل عن الإساءة؟ على 2-4-9-4-0 نقول السلام عليكم.
2: عليكم السلام، صبحكم الله بالخير.
0: صبحك الله بالنور.
1: سعادة يا سعد، شخبارك؟
2: الحمد لله، شخباركم انتو؟ كيف صحتكم؟ طيب
0: احنا بخير ولله الحمد.
2: اياكم الله ما صبا.
0: طمنا عنك.
2: الحمد لله نشكر الله.
0: اكيد في سوق بركيتو.
2: لا وين السوق؟
1: خلاص سعد،
2: يوم الخميس. يوم الخميس
0: يوم الخميس بس نروح. انا عاد فكرت يوميا تروح هناك سعد.
2: لا لا كل خميس بس.
0: أكل خميس.
1: عيد مثبت عليك بعد. يا سعد إنك في سوق بركي وصوب السمك تشري سمك. إنزين سعد.
0: الله يعطيك العافية يا سعد.
1: سعد هل تتغافل عن الإساءة ولا لا؟
2: الإساءة تغافل عليه، بس بعض من الإساءات من الإهانة، فهذا لا أسامح فيها.
1: إن أي شيء
0: توصل للإهانة.
2: اللي توصل للإهانة لا أسامح فيها أبدا.
1: فهنا أنت يا سعد تميز بين الإساءة اللي تستحق التجاهل والإساءة اللي تحتاج موقف. فأنت تعتقد أن الإساءة اللي تحتاج موقف اللي هي أي شيء يمس بالإهانة أو يعني عرضك للإهانة.
2: أيوة هذا
1: جميل. طيب سعد خارج الموضوع، باقي بعدك في أجازة ولا خلصت أجازتك؟
2: بعد
1: ما شاء الله، الله يرزقنا مثل ما يرزقك، لأنه ما شاء الله عيد من أيام المونديال وسعد في أجازة.
0: هو من خسر ترى الأرجنتين أخذ الأجازة،
1: خذ أجازة أكثر سعد. بعد مدة أجازته.
2: لا لا لا
0: هاي سعد.
2: لا لا
0: يقولوا يعني ما أعرف هل هذا هروب ولا كيف بالضبط.
2: هروب.
0: لما خسرت الأرجنتين أخذت إجازة عشان زملائك في العمل ما
2: ها بلاد حق المديان
0: الداخل 8-1. الله يعطيك العافية يا سعد.
2: الله يعافيكم،
0: شكرا لتواصلك وشكرا لسماع صوتك. أتمنى لك يوم سعيد إن شاء الله.
2: وياكم إن شاء الله.
0: في أمان الله، مع السلامة. مع السلامة. لما كنا نقرأ رسالة ناصر زيادي، هذه مجموعة من الصور رسلها لنا في طبعا صباح الشبيبة، الرسائل أو الصور يشاركنا الصور اللي كان طبعا حملة التنظيف في ولاية مصيرة. شكرا لك يا أخوي ناصر، وشكرا للشباب اللي كانوا معاك، جهود مباركة يا رجال عمان. الله يحفظكم،
1: يعطيكم العافية. ودائما هذا يعني ما غريب علينا نحن كعمانيين، هذا التطوع وحملات التنظيف اللي دائما يقومون فيها شباب عمان. طبعا نرجع لموضوع حلقتنا يا عيد، يعني مثلا التغافل.
0: نرجع. أنا فكر سمعت يا سمعت يا قلت الكلام ما موجه حالك عيد.
1: ما أعرف ليش قلت. ليش قلت يا عيد؟
0: تفضلي يا أبرار.
1: أنا تعرف ليش؟ لأن في تفكير أصلا مع مال مصيرة وكذا، أقول يعني حلو من هنا ينطفون، من هنا يعني يستمتعون بأجواء الشاطئ وكذا. إيش رأيك بالترقيع؟
0: لا لا لا
1: إنزين. أنا موضوع حلقتنا اليوم إن نحن دائما نقول عيد، أو يعني ناقشنا أيضا مع المستمعين إن التغافل أكيد يحافظ على العلاقات الإنسانية، يعني إن عشان العلاقات تستمر سواء الأصدقاء أو الزواج أو العمل، فالتغافل هنا يعتبر عنصر يعني أساسي للاستمرار. فطبعا ما في علاقة خالية من الأخطاء، والتغاضي عن بعض الهفوات يحافظ على التوازن، لكن في نفس الوقت لازم يكون في حدود واضحة. يعني مثل ما يقال تغافل عن الصغائر لتستمر المودة، بس في خط فاصل. فنحن هنا نسأل المستمعين، يا ترى وين الخط الفاصل بين التغافل للحفاظ على العلاقة والتنازل عن الحقوق؟
3: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
4: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
5: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
0: صباح الشبيبة، معكم معي الخويطري أبرار المشيفري وعاهد الزرقالي. نواصل موضوعنا أو موضوع حلقة اليوم مستمعينا، هل أنت من يتغافل عن الإساءة؟ تتغافلوا عن الإساءة؟ وفي مستمعين الكرام، خلونا نوضحها من البعد الديني، أو لها علاقة بالبعد الديني طبعا والأخلاقي. التغافل في الإسلام، التغافل مرتبط بالعفو والحلم. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين، صدق الله العظيم. وهذا يدل على أن التجاهل مستمعين أحيانا يكون عبادة وسلوك راقي، وعليه أفضل الصلاة والسلام كان يتغافل عن كثير من المواقف حفاظا على القلوب والعلاقات، مثل ما ذكرنا أبرار
1: مع العم السعيد.
0: العم السعيد ذكرنا في بعض يعني المواقف. وأيضا هنا مستمعي الكرام، هل نمارس التغافل اليوم كقيمة أخلاقية أو أصبح صعب في زمن السرعة والانفعالات؟ يعني حتى ممكن لما نقول في عصر السرعة أبرار، هنا ممكن خلينا نروح لمواقع التواصل الاجتماعي. أيوة. اللي هي الثورة المعرفية أو الثورة مثلا نقول التقنية، كثير يمكن في أشخاص حتى ما نعرفهم، فناس تصطاد في الماء العكر. في أحيانا الناس يكون مغرضين أنت في أسماء مجهولة، حسابات مجهولة، دائما قاصدة انها مثلا تدخل معاك في سواء كان لك منشور او كان لك مثلا يعني نقول في تطبيقات تواصل، فتجد هذا الشخص مثلا معاك في كل مكان وغرضه الإساءة لك.
1: أيوة.
0: وانت هنا كيف تتعامل مع هذا الاشخاص؟
1: ايوه، على فكره انا مره شفت سمعت بودكاست، في البودكاست كانوا ايش يقولون بسبب التشتت في السوشيال ميديا، ان صار حواد متشتتين في السوشيال ميديا، فصار ان زايد الانفعال عند الشباب والمراهقين. فعشان كذي يعني ان الواحد مثلا اول بدون السوشيال ميديا كانت حياتهم اهدأ، لانه ما كان في هذا الانفعال وهذا التشتت، انه في شيء يلهيهم.
0: بالضبط.
1: فهم صحيح. اصلا لما ينتقلون من محتوى لمحتوى، من مكان لمكان، هذا ياثر اصلا يعني حتى ياثر في الدماغ وكذا، فهو اللي سبب الانفعال السريع.
0: صحيح، الحين زادت المشتتات مثل ما قلت يا أبرار.
1: بالضبط.
0: أحمد صباح الخير، صباح الشبيبة يا أحمد. وأيضاً سيف النبهاني، صباح الخير والسعادة خليل، أسعد الله صباحاتك. وموضوع حلقة اليوم مستمعينا، هل تتغافل عن الإساءة؟ على 9477779975. رويدة تقول بالعادة، رويدة زرقالي، بالعادة أيام المدارس أحب أستمع لي طبعا للاف ام، واحب الاجواء الصباحيه واجواء الاف ام، بس هالمره واحنا في الاجازه وكذا خليتونا من صباح الشبيبه نتابعكم. شكرا لك يا رويده.
1: تشريف يا رويده، وهذا الشيء يسعدنا اكيد
0: يا رويده زرقالي، شكرا جزيلا لك. واحنا اكيد نسعد مستمعي الكرام اللي يتابعونا على منصات الشبيبه المرئيه في اليوتيوب ومنصات اكس، ايضا على ترددات الإذاعة، وأيضا على منصات التواصل. إحنا أكيد نسعد بتواصلكم وأنتوا وقود برامجنا في الشبيبة. رويد تقول إحنا محتاجين منبه قوي. إذن مستمعينا، هذا موضوع حلقة اليوم، وفي انتظار أكيد تواصلكم معنا. راح نطلع لفاصل أبرار، وطبعا إن شاء الله تعالى الفقرة القادمة من بعد الفاصل راح تكون معانا عبر الاتصال الفنانة رضاب أحمد من العراق، رضاب مستمعي الكرام هي ممثلة دولية خاضت تجارب كثيرة عالمية في الهند وروسيا وأغلب بلدان الوطن العربي. راح نطلع لهذا الفاصل مستمعينا، وبعد إن شاء الله راجعين مستقبلين معاكم فقراتنا في صباح الشبيبة.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

0: رجعنا لكم مستمعي الكرام في برنامج صباح الشبيبة، مواصلين معاكم في ساعتنا الثانية من البرنامج، الساعة 8:16 على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة اللي مثبتين على الموجة، وأتردد إذاعة الشبيبة أيضا هناك في محافظة ظفار على 98.5. مستمعي الكرام طبعا أيضا للي يتابعون على منصات الشبيبة المرية في اليوتيوب ومنصة إكس وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي، هذه تحية صباحية لكم. مثل ما خبرناكم قبل أن نطلع للفاصل، راح نروح إن شاء الله تعالى للفنانة رضاب أحمد من العراق. صباح الخير فنانتنا الأستاذة رضاب.
1: صباح النور، صباحكم خير وبركة إن شاء الله.
0: يا صباح الشبيبة، كيف أمورك يا أستاذة؟
1: الحمد لله بخير.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: أنت يا رب تكون بخير إن شاء الله.
0: الحمد لله رب العالمين بخير وعافية.
1: وشكرا جزيلا على هالاستضافة، الله يسعدني ويشرفني أكون وياكم.
0: احنا اللي نتشرف أكيد أستاذة رضاب. مباشرة أستاذة رضاب طبعا هي ممثلة دولية خاضت تجارب كثيرة عالمية في الهند وروسيا وأغلب بلدان الوطن العربي مستمعينا، وكذلك أيضا في اليابان وغيرها من البلدان. مباشرة كذا أستاذ رضاب، بداية نرحب طبعا فيك في برنامج صباح الشبيبة، حدثينا عن البدايات في عالم التمثيل، كيف كانت أول خطوة أو أول تجربة في عالم التمثيل؟
1: والله بصراحة يعني البداية كانت من شغف حقيقي، يعني ماكو خطة مرسومة، يعني هو كل ممثل عنده لحظة يحس إنه هذا المكان اللي يتنفس به. واقع أول خطوة حقيقية اللي على مستوى الاحتراف كانت بعمر 18 لما وقفت أول مرة على مسرح الفن الرابع في مهرجان أيام قرطاج الدولي بتونس. هاي اللحظة غيرت كل شيء، خلت رضاب يعني تعرف هي وين تريد إلى أين بالتمثيل.
0: جميل أستاذة رضاب، أكيد هناك كثير من التجارب اللي ذكرناها طبعا في البداية في الهند وروسيا وأغلب بلدان الوطن العربي وأيضا اليابان، وخلينا نذكر أيضا مستمعي الكرام الأستاذة رضاب طبعا مقيمة في سلطنة عمان. هذه التجارب الكثيرة أستاذة رضاب كيف أثرت على شخصيتك الفنية؟
1: والله صراحة كل تجربة خذتها في الخارج يعني بكل الدول ضافت طبقة جديدة لفهمي للإنسان، للفن، للحياة بشكل عام، لأنه لما تشتغل بيئات مختلفة وثقافات متعددة تدرك أنه يعني التمثيل مو أداء، يعني هو يعني حوار فلسفي عميق بين روحك والمكان اللي أنت به والزمن اللي تأدي هاي الشخصية. فهاي التجارب ما غيرت أسلوبي فقط، يعني غيرت طريقة نظرتي للعالم ولكل الأشياء بالحياة.
0: جميل. من بين هذه الدول أستاذ رضاب أكيد هناك تجربة تركت أثر وتحدي كبير بالنسبة لك، فأي تجارب أثرت فيك كثير؟
1: والله بصراحة يعني كل دولة سافرتها وكل تجربة جربتها يعني خلت داخلي أثر، وكل تجربة كان بها تحدي مختلف. بس التحدي الأكبر يعني دائما هو لما تجد نفسك ببيئة أنت ما تتكلم لغتها ولا هم يتكلمون لغتك وتضطر تتواصل فقط بجسدك وروحك ومشاعرك، هذا يعلمك يعني ويخليك تعرف انه تمثيل لغة عالمية، تقدر توصل الشعور بدون ما تعرف لغة المقابل او المقابل يعرف لغتك.
0: اكيد. فهنا كيف يختلف مثلا اسلوب التمثيل او العمل المسرحي من بلد لاخر على حسب التجربة استاذة رضاب؟
1: المسرح بكل ثقافة يعني يحمل روح الشعب، البيئة اللي هو جاي من عندها ما يجمعهم جميعا يعني صراحة، لأنه الفن بالنهاية هو محاولة للإنسانية للبحث عن الحقيقة، الاختلاف بالشكل، الاختلاف بمجموعة تفاصيل بس الجوهر واحد، وهذا الجوهر هو اللي يخلي الفن يتجاوز الحدود بكل شيء.
0: جميل. كأيضا نقول امرأة عربية يعني هل هناك أكيد صعوبات للوصول للعالمية في مجال التمثيل، كيف تجاوزت الفنانة رضاب هذه الصعوبات؟
1: هي الحياة لا تخلو من الصعوبات، بس الوصول للعالمية بصراحة جاء بشكل مفاجئ ومبكر. في أول تجربة سينمائية لي الفيلم ذهب إلى مهرجان بوسان والعديد من المهرجانات المهمة وحصد جوائز عدة ورشح ممثلا عن العراق للأوسكار، والفيلم الثاني أيضا كان عرض الأول في مهرجان برلين وسار مسار مشابه في الجوائز والمهرجانات الدولية وعرض على منصات عالمية أيضا يعني. ورشح هو الآخر من يعني ممثلا عن الأوسكار ممثلا عن العراق الأوسكار عفوا. وأنا لا أذكر هذا افتخارا بل امتنان، لأنه هاي الفرص علمتني أنه الفن الصادق اللي أنت تنطي وتمنحه من داخلك رح يجي الطريقة حتى من أكثر الأماكن هدوء وعزة وبعد عن الأضواء.
0: جميل، شاركتي في أعمال متنوعة أستاذ رضاب، هل تميلي أكثر للمسرح من التلفزيون أم السينما وليش؟
1: هذا السؤال يتوجه لي بشكل متكرر لأني ما أثبت في مكان واحد ولا أميل لكفة أكثر من الأخرى، لأنه كل واحدة لها طريقة اشتغالها الخاصة ومكانتها. وبالنهاية التمثيل بالنسبة لي يعني كل شيء بغض النظر عن أين يكون المكان، المهم هو اللحظة الحقيقية اللي تحدث بينك وبين الشخصية أيا كان الوسيط.
0: جميل أستاذة. أستاذة رضاب، أكيد من خلال مشاركاتك الدولية تختلف الثقافة من بلد لبلد أكيد، هل هذه الثقافات أضافت لأداء الفنانة رضاب؟
1: أكيد التجارب كلها تعلم، لكن يعني تعلمت بشكل عام أنه الإنسان، ذكرنا الجوهر سابقا بالحديث، تعلمت أنه الإنسان جوهر واحد بغض النظر عن لغته وبلده وانتماءاته وكل التفاصيل، والممثل الجيد هو من يصل لهذا الجوهر المشترك في هاي الاختلافات. وأضيف أنه إحنا كفنانين يجب أن نتقبل الإنسان بما هو عليه بكل تناقضاته وتعقيداته، لأن هذا القبول هو اللي حيخلي الأداء صادقا.
0: بكل تأكيد. لو نتكلم عن مسرحية من الصورة المعروضة، إيش الرسالة الأساسية اللي كانت تحمل هذه المسرحية أستاذ رضا؟
1: والله قبل أتحدث عن رسالة المسرحية يعني أحب أشكر فرقة نخل للمسرح وأعبر عن امتناني وفخري وسعادتي بوجودي بالسلطنة ووجودي بيناتهم، يعني هم خيرة الناس، خيرة من تعاملت معهم، فنانين بصدق يتعاملون بفن وحب، وممتنة جدا لوجودي بيناتهم. نتكلم عن زمرة، تتحدث عن مجتمع يعني يخاف من السؤال أكثر مما يخاف من الظلم، وهذا الخوف هو اللي يخلي اللعنة تتكرر جيل بعد جيل بعد جيل. والرسالة يعني أنه الصمت ليس أمان بل هو بداية انهيار، وهذا اللي يخلي العمل قريب من القلب، لأنه لا يتحدث عن مكان معين بعينه أو زمن محدد، بل يتحدث عن طبيعة بشرية موجودة في كل مجتمع. لما يصير الخوف أقوى من الحقيقة تبدي اللعنات، يبدي الخوف يسيطر على كل شيء، فيتحول الخوف سائل، يتحول الزمن سائل، تتحول كل الأشياء إلى سوائل، ويبقى السؤال اللي إنه لماذا نخاف اللي أحيانا طرح للجمهور، فلماذا نخاف. العمل يحمل الكثير من الأسئلة الفلسفية أكثر من كون عمل يعني توجد فيه رسائل.
0: نعم. فما دور الفن والمسرح اليوم في توعية المجتمع والتأثير فيه أستاذ رضاب؟
1: شوفوا واقعنا الفن ما يغير العالم بشكل مباشر بس يغير،
0: لكن ذاك رسالة معينة.
1: لكن يغير الإنسان اللي بدور يغير العالم. المسرح يخلي الإنسان أمام نفسه ويسأل أسئلة لا يجرؤ يسألها في حياته اليومية.
0: نعم.
1: يفزز عندك مجموعة أسئلة يخليك تعي باللاوعي بأشياء أنت موجودة عايشها، لكن يفزز عندك سؤال يعني ممكن أنت كمتلقي عادي تروح لعرض. يعني المسرح ما عاد رسالة 100% أكثر من كونه يعني مكان لطرح الأسئلة. لما أنت كمتفرج تروح لعرض ممكن هذا العرض يفزز سؤال من مشهد معين فياخذك التفكير، ممكن عندك موقف مشابه أو حالة معينة مشابهة فظل تطرح أسئلة وتجد حلول بينك وبين نفسك لحل هذه المشكلة اللي ممكن يومية بسيطة أو ممكن عملاقة تخص العالم كله.
0: نعم أخيرا في ختام هذا اللقاء أستاذ رضاب، النصيحة اللي تقدميها للشباب أو الشابات سواء في سلطنة عمان أو الوطن العربي اللي يطمحوا إلى مواصلة التمثيل وخصوصا إلى العالمية؟
1: لا تنتظرون إذن من أحد، لا تنتظرون الفرصة تطرق بابك فجأة. علم بلا حدود، سافر، أقرأ، ابحث، أخذ حلمك بجدية تامة. أنه العالمية ما تجي من أن تكون مثل الآخرين، تشبه فلان وفلان. العالمية أو حلمك يتحقق من أنه أنت تكون نفسك بعمق. وواقعا هاي نصيحة ما تشمل فقط الممثل، يعني ما موجهة فقط للممثل، هي تشمل جميع الفنانين، لأنه الاستمرارية هي اللي تصنع النجاح، هي اللي تلمع اسمك وتخليه يكون ذهبي.
0: إذن أستاذة الفنانة رضاب أحمد من العراق، ممثلة دولية خاضت أكيد تجارب كثيرة في الهند وروسيا وأغلب بلدان الوطن العربي واليابان كذلك أيضا، شكرا جزيلا لك أستاذة رضاب.
1: والله شكرا جزيلا لك ولكل الأخوة وللمستمعين، وبصراحة كان لقاء ممتع، وإن شاء الله نلتقي على خير
0: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك، في أمان الله. في أمان الله.

0: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط. .om
1: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

0: عودة مجددة لكم مستمعينا الأحبة. أكيد صرنا نحن في زمن وايد اختراعات، كل مرة نسمع عن اختراع جديد، لكن مستمعينا ترى في 6 اختراعات حولت البشر إلى كائنات حية آلية. فلم تكتفي التكنولوجيا بالتغلغل في جوانب حياتنا، بل أصبحت جزءا منا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. ظهر مصطلح مستمعين يسمون هذا المصطلح سايبورغ، اللي يعني دمج العنصر البشري مع جزء آلي إلكتروني ليصبح كائن حي آلي، وهذا اللي أعطى البشر ميزات وقدرات لم تكن حتى في أحلامهم. فالحين راح نذكر نحن أهم 6 اختراعات ساعدت في تحقيق ذلك.
1: والبداية مستمعينا الكرام، حقيبة الظهر النفاثة. لطالما كان الإنسان يحلم بالطيران بشكل ذاتي في السماء، وأول من سعى لذلك كان العالم المسلم عباس بن فرناس. هي في عام 810 إلى 887، ولكن بسبب قلة التقنيات مستمعينا الكرام وضعف التكنولوجيا فشل في مسعاه. ولكن اليوم أصبح هذا الحلم حقيقة من خلال اختراع عصري يعرف باسم حقيبة الظهر النفاثة.
0: ورغم أن هذه التقنية مستمعينا كانت محصورة في أفلام الخيال العلمي وألعاب الفيديو، لكن أول ظهور لها كان عام 2016 على يد شركة جرافيتي إندستريز البريطانية. وتعمل هذه الحقائب الطائرة بقوة تتجاوز 1000 حصان من خلال مجموعة محركات نفاثة صغيرة، مما يمكنها من التحليق بسرعة تفوق 135 كيلومتر في الساعة ولمدة تزيد على 10 دقائق، كما يمكنها الارتفاع عموديا لمسافة تصل إلى 4 كيلومترات في الجو.
1: وريتشارد بروانينج مستمعين هو مؤسس الشركة ورائد اختبارها الأول، وهو جندي سابق في قوات المارينز الملكية البريطانية قبل أن يصبح أحد أبرز مبتكري تكنولوجيا حقائب الظهر النفاثة. وقد أجرى اختبارات عسكرية لهذه التكنولوجيا، ووجد أنها قد تكون مفيدة في تنفيذ عمليات اقتحام سريعة وخفية للسفن المعادية، كما أجرى اختبارات لإمكانية استخدامها في عمليات الإنقاذ الصعبة.
0: ثاني اختراع مستمعنا اللي حولت البشر إلى كائنات حية آلية هو عدسات بالأشعة تحت الحمراء. فابتكر علماء أعصاب وعلماء مواد في الصين عدسات لاصقة تسمح برؤية الأشعة تحت الحمراء لدى البشر، وذلك من خلال تحويل ضوء الأشعة تحت الحمراء إلى ضوء مرئي. ورغم أن هذه التقنية موجودة في نظارات الرؤية الليلية منذ زمن، لكن اليوم أصبحت بعدسات أصغر وبدون حاجة لمصدر طاقة. ولأن العدسات شفافة، فهي تسمح لمرتديها برؤية الأشعة تحت الحمراء والضوء المرئي في آن واحد، مع أن رؤية الأشعة تحت الحمراء تبدو أوضح عند إغلاق العينين.
1: وقال الباحث الرئيسي بدراسة عالم الأعصاب بجامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية تيان الشيوية إن هذا الاختراع يبحث آفاقا جديدة للأجهزة القابلة للارتداء غير الجراحية التي تمنح الناس رؤية فائقة. وأضاف أن هناك العديد من التطبيقات المحتملة لهذه المادة حاليا، إذ يمكن استخدام ضوء الأشعة تحت الحمراء لنقل المعلومات في بيئات الأمن وإنقاذ والتشفير ومكافحة التزوير.
0: أيضا مستمعينا كذلك في طبعا هذه بخصوص هذه العدسات، تستخدم تقنية العدسات اللاصقة كذلك جسيمات نانوية تمتص الأشعة تحت الحمراء وتحولها إلى أطوال موجية مرئية للعين البشرية. وفي المستقبل يمكن تكييف هذه التقنية لمساعدة المصابين بعمل ألوان على رؤية الألوان التي تتجاوز نطاق بصرهم المحدود.
1: أما عن الأرجل الآلية، الأرجل الآلية مستمعينا هي أجهزة قابلة للارتداء توضع حول الساقين والوركين لتعزيز قوتك الطبيعية، وتأتي مزودة بمستشعرات قادرة على اكتشاف حركاتك وتفعل أيضا محركات محركات المفاصل لتوفير قوة إضافية. ويمكن لمرتديها ضبط مقدار الطاقة بحسب الحاجة، إذ أن الوضع الأقصى يمكن أن يمنحك شعور بأنك لا تمشي تقريبا، لأن الروبوت يفعل ذلك نيابة عنك.
0: وأيضا ساعدت هذه التقنية بعض الأشخاص ذوي الإعاقة للمشي دون مساعدة، ويجري الآن تطويرها لعمال المستودعات لتساعدهم على رفع ونقل الأحمال الثقيلة بأمان أكبر. كما يمكن استخدام هذه التقنية في تطبيقات يومية مثل مساعدة الأشخاص على المشي لمسافات أطول أو صعود السلالم التي قد تكون صعبة للغاية لولاها.
1: أما عن الإبهام الآلي، طور علماء من جامعة لندن جهاز بسيط يشبه القفاز، يمنح مرتديه إبهاما آليا يلتف حول المعصم ويثبت أسفل الخنصر، ويمكن التحكم به من خلال مجسات مثبتة نعم على إصبع القدم الكبير، إذ ترسل إشارات لاسلكية بين المعصم والكاحل لتوليد الحركة. وفي تجربة أجرتها دانييل كلود من جامعة كولديج بلندن وفريقها البحثي بهدف تعليم المشاركين أساليب جديدة وغير مألوفة للتعامل مع الأشياء، استخدم المشاركون الإبهام الإضافي لحمل فنجان قهوة، بينما كانت أصابع اليد نفسها تمسك ملعقة لتحريك السكر، فيما استخدم آخرون الإبهام لتقليب صفحات كتاب في اليد ذاتها، وبلغ متوسط استخدام الجهاز 3 ساعات يوميا.
0: ولرصد تأثير الإبهام على الدماغ، خضع المشاركون للتصوير بالرنين المغناطيسي قبل التجربة وبعدها. وتوضح أيضا الباحثة بولينا كيليبا من الفريق نفسه قائلة: التكنولوجيا تتطور بسرعة، ولكن لا أحد يسأل ما إذا كان الدماغ قادرا على التكيف مع هذا التطور.
1: جوناثان أيتكن من جامعة شيفيلد البريطانية مستمعينا، الذي أبدأ أيضا دهشته من سرعة تأقلم المشاركين مع الإبهام الاصطناعي، قائلا: القدرة على دمج أداة غير مألوفة كهذه، خاصة أنها تدار بواسطة أصابع القدم، والتعلم السريع لاستخدامها أمر مدهش بالفعل. ورغم أن الإبهام الآلي ليس جزءا من جسمنا الطبيعي، فإن معظم الناس تمكنوا من التعامل معه بسرعة أثناء الاختبار، إذ أن 4 أشخاص فقط من أصل ما يقرب من 600 شخص لم يتمكنوا من استخدامه.
0: أيضا كذلك من أحد الاختراعات مستمعينا تكنولوجيا التحكم عبر التفكير، فتعد تكنولوجيا التحكم عبر التفكير مجالا واسعا، طبعا يهدف إلى تمكين الإنسان من التحكم بالأجهزة الإلكترونية باستخدام الإشارات العصبية فقط. وتعمل هذه التقنية من خلال أجهزة استشعار مزروعة في الدماغ، وبالتحديد في القشرة المخية المسؤولة عن الحركة، بالإضافة إلى أقطاب كهربائية تثبت بالذراع لتنفيذ أوامر الدماغ، إذ تلتقط أجهزة الاستشعار الإشارات العصبية المسؤولة عن حركة ما بواسطة الحاسوب لتتحول إلى أوامر يمكنها تشغيل أجهزة أو أدوات خارجية.
1: إذن مستمعينا، هذه فقرة ترند شبيبة 6 وصباح الشبيبة 6 اختراعات حولت البشر إلى كائنات حية آلية. أكيد القصة اللي هي قصة الطيران عباس بن فرناس.
0: أيوة، على طار هذه الحقيبة في أحد كاتب تقريبا نديم البلوشي يقول أنه هو خاطر يكون عنده هذه الحقيبة، يقول عشان إن هذه الحقيبة أقدر أطير فيها
1: الحقيبة النفاذة،
0: إن أيوة أطير فيها وأروح للدوام على طول بدون أي زحمة بدون أي شيء،
1: وطاقة متجددة بدون تلوث وبدون
0: بالضبط.
1: إذن مستمعينا، هذا فقرة ترند صباح الشبيبة، وكثير أكيد من الاختراعات مستمعينا اليوم أصبحت حقيقة وواقع. في موضوع حلقة اليوم: هل أنت شخص من تتجاهل أو تتغافل عن الإساءة؟ مريم الزرقاني تقول: إذا كانت الإساءة عابرة ومن شخص لا يعنيك، ككلمة جارحة من غريب أو تعليق طائش في وسائل التواصل، فهنا عليك الوقوف طبعا مع هذه الإساءة. طبعا تختلف الإساءة أو حجم الإساءة أو الموقف اللي تعرض من خلال الإساءة. شكرا لك يا مريم.
0: يعطيك العافية يا مريم. إذن دائما نحن ذكرنا أن التغافل هو فن، فكيف نحن مستمعين نتعلم فن التغافل؟ لأن التغافل مهارة ممكن نتعلمها من خلال التحكم في الانفعالات، وأيضا تقييم الموقف قبل الرد، وكذلك فهم نوايا الآخرين، يعني ممكن البعض ما يقصد أن يسئلك، وأيضا اختيار المعارك اللي تستحق مايكل يستحقون أن نرد عليهم. فعلم النفس الإيجابي يؤكد أن الأشخاص الأكثر هدوء وسعادة هم اللي يعرفون متى يتجاهلون فعلا. هذا سؤالنا عيد يعني، وأيضا للمستمعين: هل نحن فعلا بحاجة نتعلم التغافل أكثر، أو نتعلم أو نحتاج أيضا نتعلم المواجهة؟
1: أبرار، على طار التغافل، من الأشخاص اللي يتغافل ويتجاهل الإساءة؟
0: والله
1: أو هي على حسب الموقف،
0: حسب الموقف حسب الشخص بعد. يعني مثلا إذا الشخص وايد عاملين بطريقة وايد حلوة، لكن مثلا مرة واحدة مثلا نقدر نقولها مثلا رفع صوته علي أو أن أساء لي، ممكن أن هني أحاور إذا هو شخص عزيز علي أحاوره، أنا إيش اللي خلاك أنت يعني يصدر منك هذا ردة الفعل اللي غير متوقعة منك؟ فأحيانا الإنسان يمر كذا بهفوات أو ممكن يصدر منه ردة فعل ما تمثله.
1: يعني أنت ذكرتي أن هنا أبرار أنه على حسب أيضا حتى الأشخاص القريبين من حولك. أيوة. يعني العيلة طبعا أيضا زملاء العمل وغيرهم الأصدقاء، فهنا بالضبط. تختلف فعلا إذا كنا إحنا محتاجين للرد أم لا. على 24990000 نقول السلام عليكم صباح الشبيبة.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الورد والياسمين عليكم جميعا.
1: أهلا بك يا أخوي أحمد، كيف حالك؟ كيف الصحة؟
2: حياكم الله، كيف صحتكم؟ إن شاء الله بخير.
0: الله يبارك فيك يا أحمد.
2: يا حياكم وإياكم.
1: هاي يا أحمد.
2: نعم.
1: صباحك الله بالخير نقول.
2: صباحك الله بالنور والسرور.
1: كيف موضوع الإساءة معك؟
2: زين.
1: هل أنت من الأشخاص اللي يتغافلوا ويتجاهلوا؟
2: والله شوف، هي غالبا الإنسان طبيعته إنه ردة الفعل عنده سريعة، فعاد الحكمة في من بيتحكم في ردة الفعل وفي مشاعره.
1: نعم.
2: الإنسان دائما يعني ما يواجه السب حقيقة، لأنه في النهاية هذا الشيء ما بيوصلك لحاجة. إذا إنسان المقابل يسب ويشتم وما رد ضميره ولا تربيته ولا أخلاقه، لا تنزل لمستواه.
1: صحيح.
2: بس فالواحد دائما يتحكم، لأنك أنت إذا نزلت لمستوى الشخص المقابل اللي أساء إليك، معناته نزلت بصورتك من الصورة الجميلة اللي الناس تعرفك إلى الصورة اللي هي الصورة الضعيفة التعبانة، هذه هي صورة الإنسان اللي ما فيه أخلاق.
1: أكيد.
2: فالواحد يتفادى يكون في هذا الموقف، ويتفادى أنه بس في مواقف معينة تستدعي أنك ترد، بس ما ترد بالإساءة والشتيمة. في ناس عندهم فنون الرد. أيوة. بدون ما يسب ويشتم، لكن ممكن يضرب بالكلام بطريقة تخلي الإنسان أو الطرف الثاني يسكت بدون ما يقابل يعني الشتيمة بالشتيمة. لا، في طرق أخرى، هذه الناس يعني عندها اسلوب حكمه في الرد، بدون ما انا اقابل مثلا شخص سبني وقال لي كلمه غلط بكلمه غلط قدام الناس. لا.
1: صحيح.
2: ممكن في ناس عندهم ردود يعني رد بطريقه فيها حكمه، يعني تخلي الانسان الثاني هذاك عرف الجواب.
0: نعم. طيب اخوي احمد، هل يعني وين الخط الفاصل بين التغافل للحفاظ على العلاقه وايضا التنازل عن الحقوق؟
2: سؤال صعب. عيدي برا.
0: يعني أكيد إن هناك في خط فاصل بين إن إحنا راح نتغافل عشان نحافظ على العلاقة من شخص قريب وشخص عزيز وغالي، لكن أكيد إنه ما يكون في تغافل مستمر عشان ما يكون في تنازل عن حقوقنا نحن. فبرأيك
2: طبعًا
0: وين
2: طبعًا
0: هذا
2: طبعًا
0: الخط الفاصل؟
2: طبعا الواحد يعني الشيء يكون يعني في كلمات وفي أسلوب ممكن تتغاضى عنه إذا كان يعني ما يمس كرامتك أنت. ولما يكون الشيء جارح للكرامة، لابد الإنسان يضع له حد، لأنك إذا اليوم تساهلت وبكرة تساهلت وبكرة تساهلت، معناته الشخص الثاني بيتمادى. فلا بد الإنسان يحط له حد فاصل، ولا بد إنه يوقف الشخص الآخر عند حده، لكن بأسلوب راقي وأسلوب محترم.
0: نعم.
1: بارك الله فيك يا أحمد.
0: يعطيك العافية يا أحمد.
1: سعدنا بمداخلتك. الله يحفظك يا رب.
2: الله يحفظكم يا رب العالمين.
1: في أمان الله. مع السلامة.
2: حياكم الله. مع السلامة.
0: إذن مستمعين، هل أنت تتغافل عن الإساءة أو لا؟ مثل ما ذكرنا أن التغافل هي قيمة أساسية أو قيمة أخلاقية، لكن التغافل المستمر هذا اللي راح يكون ممكن يسبب تنازل عن حقوقك. فإذا التغافل مهارة، فضروري نحن نتعلم هذه المهارة، نعرف متى نتغافل ومتى لا. فمثل ما ذكر أيضا أحمد الشهراني يقول التغافل عندي اختيار لا ضعف، لكن إذا تحولت الإساءة إلى إهانة فالصمت ينتهي ويبدأ الموقف.
1: إذن مستمعين الكرام، إحنا راح نطلع لفاصل إعلاني وبعدها راجعين إن شاء الله مستكملين معاك ما تبقى من فقرات برنامج صباح الشبيبة.
3: عيش حياتك وخليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
4: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل. من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: تحياتنا الصباحية لكم مستمعي الكرام، ورجعنا لكم في آخر 9 دقائق من البرنامج. عيد الخويطري أبرا المشيفري وعاهد زريالي في صباح الشبيبة، وهذه تحية صباحية لأم أبرار. الله يسعدك ويحفظك يا رب.
1: أكيد الله يسعدك والدتي. أنا ما أعرف عادي أقول بالسويقاوي،
0: عادي قولي،
1: بقول بالسويقاوي.
0: لا محتاجين، إحنا محتاجين.
1: الله يسعدك أمي ويطول في عمرك، وايد مستانس لما أنك تسمعيني، لما تتابعين الشبيبة. والحلو أن أيضا أمي شاركت موضوع حلقتنا لليوم.
0: أيوة.
1: وأيضا تقول لك يا عيد، تقول أشكركم.
0: الله يحفظها يا رب، الله يحفظك.
1: فتقول أن طبعا لا، هي ما تتغافل عن الإساءة.
0: سعيدين أكيد بالمتابعة أم أبرار، وأيضا هذه رسالة من أيضا مريم الزرقالي. صباح الخير. وجواد تقول صباحكم جميل من إذاعة شبيبة، برنامج صباح الشبيبة وإذاعة شبيبة، خليك قريب واستانس معنا. شكرا لك يا جواد، الله يسعدك. وعلى 94777975 مجموعة من الرسائل وصلتنا. نروح لرسالة، أسأل الله أن يجعل لك طبعا أيامكم سعيدة، ويملأ قلبكم راحة، ويحقق لكم ما تتمنوا. صباحكم ورد الجوري، صباحكم تفاؤل. تحية لأبرار وعيد منورين الإذاعة، نوركم. وأيضا عاهد وأكيد المتابعين، يسعدكم يا رب. وتحية لعائلتي ولكل غالي على قلبي. موضوع جميل يعتمد على حجم الإساءة، ما يهتم طبعا، ما نهتم بالتجاهل، احنا نهتم بالتجاهل، يعني نتغافل عشان ما نكبر المشكلة. كلنا معرضين للإساءة، بس نقدر نتعامل معها بطريقتنا. هذه الرسالة من هدى اليعربي. شكرا يا هدى. تعرفي خلاص
1: بديت تفهم اسلوبهم،
0: اسلوب اللي تواصلوا معنا في رسائلهم.
1: ايوه. فهدى اليعربي كل التحية لك على مشاركتك الصباحية.
0: شكرا لك يا هدى. وأكيد هذا أيضا رسالة صباحية تقول: نعم أتحمل مسؤول، أنا لا أتغافل عن الإساءة بل أترفع عنها، لأن الرد على كل ما يقال ليس قوة وإنما الحكمة. أنا أحس طبعا أحسن اختيار متى أتكلم ومتى أتجاهل. هذه الرسالة من الريم. شكرا لك يا الريم.
1: الريم فعلا هذه فن التغافل، يعني فعلا هذه من أحد فنون التغافل،

0: وجميل يا ريم، يعطيك العافية ريم بنت أحمد.
1: أما جاسم السعد يقول إدارة الأصدقاء والربع تعمل التوازن والحزم والمرونة، وأبرز خطواتها هي فصل العلاقة الشخصية عن العمل. طبعا هذه رسالتك الموضوع أمس،
0: موضوع أمس
1: جاسم السعدي هو بعث رسالة رسالة صباحية قلنا good morning.
0: لغات يا جاسم السعدي. جاسم السعدي كان يسأل أصلا عن شو موضوع اليوم، فموضوع اليوم هل تتغفل عن الإساءة يا جاسم السعدي أو لا؟
1: يكفينا جاسم مرورك يعني
0: أكيد،
1: وكفتنا صباح الخير وgood morning. الله يسعدك يا رب. رسالة أيضا تقول تغافل عن بعض الإساءات لأن مو كل شيء يستحق الرد، أحيانا التجاهل يحفظ راحة البال، أما إذا تكررت الإساءة أو تجاوزت الحدود فلازم يكون في موقف واحترام للنفس. هذه الرسالة وصلتنا من الأخ عبد الله درويش، شكرا لك يا عبد الله.
0: يعطيك العافية يا عبد الله.
1: يعني إذا شيء تعدى وتجاوز الحد أكيد هناك لها ردود، وإحنا فرقنا أيضا أبرار، قلنا إنه في طبعا الإساءة ما تصل لحد الإهانة، يعني إهانة الكرامة.
0: أيوة بالضبط. كذلك خميس الحارثي يقول هو ما تغافل، هو عبارة عن ترفع. فعلا جميل إنك تترفع عن صغائر الأمور، يعني تترفع عن يعني ترفع أيضا عن الأشياء البسيطة اللي ممكن الواحد يبي يسيء لك عشان يستفزك، فأنت تكون أعقل عنه فتتغافل. أكيد على 2-4-9-9-4-0 نستقبل مشاركاتكم ونقول صباح الخير.
2: صباح النور من جديد. بغيت أضيف حاجة يا أستاذ أبرار، شيء بسيط.
0: تفضل أحمد. نحب إضافاتك يا أحمد.
2: إنزين، بغيت أضيف حاجة. الواحد ترى ببعض الأوقات يقلل من المواقف اللي يكون يتعرض فيها الإساءة، بحيث إنه يختار الأصدقاء اللي هم ذو أخلاق وذو تربية. وأيضا نفس الشيء ما يتعرض للإساءة تكون في دخولك في مواقع أو في ظروف أنت في غنى عنها. يعني الواحد دائما يحط نفسه في المكان المناسب، المكان المناسب، واختيارك للمكان حتى في دخولك في البرامج يختار بدقة، بحيث أنك تتفادى أو تخلي الفرص الإساءة من الأطراف الآخرين. دائما اختار وين تدخل، اختار مع من تروح، اختار من تصاحب. فهذه الأمور كلها تخليك أنت بعيد نوعا ما عن الإساءات. الإساءات دائما تيجي من أشخاص يعني فيهم الأخلاق والتربية ما في مستواك.
0: نعم، يعني الواحد يختار الحياة المناسبة للأماكن المناسبة اللي تناسبه، اللي تناسب المبادئ، اللي تناسب قيمه.
2: لأصدقائك، للناس اللي يعني أصحاب الأخلاق والتربية والناس المحترمة، نادر ما بتحصل إساءة منهم لأن أخلاقهم تردعهم وضميرهم يردعهم. لكن أنت لما تروح وتصاحب أو مع ناس اللي هم معروفين انهم ما بذاك الزود من الاخلاق، فاكيد ممكن تتعرض فرص تعرضك للاساءه من المجموعه هذه اكثر من المجموعه الثانيه اللي هم انت اخترتهم واختيارك كان لهم صحيح. نفس الشيء حتى دخولك للتواصل الاجتماعي الاول لازم تكون يعني اختياراتك صحيحه وبدقه، بحيث انك لما تضع نفسك تضع نفسك في المكان المناسب.
0: نعم
1: جميل يا احمد،
2: النقطه اللي بغيت اضيفها.
0: يعطيك العافيه يا احمد.
2: الله يعافيكم. شكرا.
1: شكرا يا احمد،
2: مع السلامه.
1: مع السلامه.
0: إذن مستمعينا، فعلا في نهاية التغافل هو ما ضعف لكن فن يعرف متى نحن نسكت ومتى نتكلم ومتى نمرر نحن ومتى نوقف فعلا للإساءة. فدائما خلونا نسأل أنفسنا بصدق، هل تغافلنا اليوم نابع من قوة أو من تعب؟ فنتمنى أن يكون التغافل دائما نابع من القوة.
1: وطبعا يرجع ويرسلنا رسالة جاسم السعدي.
0: أيوه،
1: تغافل المستمر عن الإساءة بحجة الحفاظ على العلاقات قد يتحول إلى إيذاء نفسي ويهدد راحة الإنسان، حيث طبعا للبعض يخلط بين التغافل المحمود عن الهفوات البسيطة وبين قبول الأذى المتكرر. شكرا لك جاسم. فعلا البعض هنا يتمادى لو لاحظ أنه مثلا أن الشخص هذا كل ما يعني في علاقتي معه أنه يتغافل، كل ما أنا قدمت عملت إساءة يتغافل، كل ما عملت إساءة يتغافل. وبالتالي البعض يشوف إنه هذا الموضوع إنه عند يعني الطرف الآخر إنه ضعيف في الرد، ما عنده رد.
0: أيوة.
1: أو إنه مثلاً إنه خلاص تعود إنه يأخذ الإساءات، أو إنه يأخذ الإساءة على أساس إنها مجرد إنه يعني إحنا ما نريد نأخذ أيضاً موضوع التجاهل، موضوع الإساءة هنا معناه إن إحنا جالسين نتجاهل، معنى ذلك إن إحنا نتهرب أو إحنا راضين بالإساءة. لا، إحنا عشان نحافظ على العلاقات وعلى حجم أيضاً الإساءة اللي تجيك يعني من الناس، وهي دائما نقول احنا الاشخاص اللي هم قريبين منك سواء كان زملاء العمل او العائله وعلى مستوى الاصدقاء، دائما هنا للحفاظ على العلاقات الاجتماعيه.
0: ايوه، هني لما يكون التغاضي عن الهفوات عشان نحافظ على التوازن في العلاقه الاجتماعيه.
1: إذا مستمعي الكرام، احنا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صباح الشبيبة. شكرا لكل من تواصل معنا سواء كان بالاتصال أو بالرسائل في مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر رسائل الواتساب.
0: أكيد طبعا يوسف عبدالله يقول أن الحين أرسل رسالة في الواتساب، فما أدري هل وصلت ولا لا. قبل أن نختم، يوسف بن عبدالله شهتاسة،
1: حاضرين يا يوسف.
0: حاضرين يا يوسف. طبعاً يوسف
1: يوسف ترى أنا في انتظار رسالتك، ما وصلت.
0: إذن يوسف نحن ننتظر أو إن شاء الله راح نقرأ مشاركاتك في بإذن الله تعالى بكرة على نفس الموعد من الساعة 6:30 صباحاً إلى الساعة 9 صباحاً، فأكيد تقبلوا تحياتنا. طبعاً الحين يقول وصلت الرسالة.
1: وصلت؟
0: يقول وصلت
1: يا يوسف، ما وصلت.
0: وعيد أقول لك ما وصلت.
1: شكرا لكم متابعينا. أكيد منية تقول قضينا أوقات سعيدة معكم، وإحنا سعيدين يا منية. أيضا أمينة سليمان، شكرا لك جوا. شكرا لمتابعتكم ولجميع اللي تابعونا على منصات التواصل أو على منصات الخاصة نعم بالشبيبة. وصلت الرسالة.
0: وصلت رسالة يوسف.
1: يقول صباحكم الله بالخير وصباح الوحشات، صباح الاشتياق يا يوسف. يقول سعد بن قدلان رحمة الله عليه، كل ما واجهت لك في الزمن وجه غريب، مثل ما قال المثل دام تمشي مشيها. يعني ممكن التغافل عن بعض الوجه الغريب الأطوار، ولكن لنتغافل عن من يقلل من كرامتنا أو يستصغرنا أمام الناس. أقول لك طبعا لك سد حدود ولكل إساءة ردود. شكرا لك يا يوسف.
0: جميل.
1: الله يبعد عنك الإيذاء يا يوسف.
0: على فكرة عيد يوسف بن شداد دائما يستدل بأبيات سعد بن جدلان، لكن في يوم من الأيام أنا بدل ما أقول سعد بن جدلان تعرف إيش قلت؟
1: قلت لي
0: سعد بن جعلان. إيش دخل جعلان ما أعرف.
1: تحية لك يوسف وتحية لكل المتابعين. إذن المستمعين الكرام، كان معكم في إعداد وتقديم بهذا البرنامج وحلقة اليوم من برنامج صباح الشبيبة نعيد الخويطري أبرال مشيفري، وتقبلوا تحيات أيضا مخرجنا العزيز عاهد الزدقالي. نلقاكم إن شاء الله تعالى بكرة في نفس التوقيت من 6:30 إن شاء الله تعالى لغاية الساعة 9.
3: خليك شبابي. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: استخدام كلام للكهرباء يحميك ويحمي من حولك. تأكد دائماً من سلامة التوصيلات والأجهزة. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.
1: شبابة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: خليك شبابي.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: ألو، السلام عليكم.
4: ها نورة، اصر على الموضوع.
3: انت مرة ثانية، خلاص احذف رقمي وخليني.
4: شوفي، يا تنفذ اللي طلبته منك ولا بنشر كل صورك.
3: صوري؟ الله يخليك، لا تسوي لي مشاكل واحذف الصور.
4: انا قلت اللي عندي وانت بكيفك.
5: اذا واجهت موقفا كهذا لا تتردد في اتخاذ الخطوة الصحيحة. اوقف التواصل، احتفظ بنسخة من المحادثات وتواصل فورا مع الجهات المختصة، فالقانون يحمي خصوصيتك ويكفل لك السرية. الخصوصية حق، والاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

القلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: عزيزي المستمع، كن واعيا في كل ما تنشره أو تعيد إرساله في حساباتك عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن تداول أي محتوى مخالف يترتب عليه أثرا قانونيا ومسؤولية مباشرة حتى إن لم تكن أنت المصدر. وعيك القانوني هو درع حمايتك الأول. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.
1: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: شريك شبابي.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 0100.

الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

عيش حياتك. وخليه

0: وخليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

التسريبات الصغيرة قد تهدر آلاف اللترات سنوياً، قم بإصلاحها الآن. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.

0: وخليك شبابي.
1: احتفل بموسم الخريف مع مكافآت بنك مسقط. ضاعف نقاط مكافآتك كل مرة تدفع مع بطاقة بنك مسقط الائتمانية المؤهلة في المطاعم والمقاهي المشاركة في محافظة ظفار. العرض ساري حتى 31 أغسطس 2026. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: اكتشف مدينة صلالة المستقبلية، حيث تلتقي أصالة المكان بجمال الطبيعة، واستكشف أحدث الفرص والمشاريع العقارية. الموقع في واجهة الحافة صلالة، من 25 من يوليو إلى 5 من أغسطس، يومياً من الساعة 5 مساءً وحتى 11 مساءً، برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. بانتظاركم لتجربة عقارية مميزة في أجواء خريف ظفار الساحرة.

0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: اكتشف مدينة صلالة المستقبلية، حيث تلتقي أصالة المكان بجمال الطبيعة، واستكشف أحدث الفرص والمشاريع العقارية. الموقع في واجهة الحافة صلالة، من 25 من يوليو إلى 5 من أغسطس، يومياً من الساعة 5 مساءً وحتى 11 مساءً، برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. بانتظاركم لتجربة عقارية مميزة في أجواء خريف ظفار الساحرة.

تكتشف مدينة صلالة المستقبلية، حيث تلتقي أصالة المكان بجمال الطبيعة، واستكشف أحدث الفرص والمشاريع العقارية. الموقع في واجهة الحافة صلالة، من 25 من يوليو إلى 5 من أغسطس، يومياً من الساعة 5 مساءً وحتى 11 مساءً، برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. بانتظاركم لتجربة عقارية مميزة في أجواء خريف ظفار الساحرة. من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء. من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: في مؤسستك أنت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمانتل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال، باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. أنت المدير في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ولقائق سنوية مقدمة مسبقاً. باقات الأعمال الجديدة من عمانتل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.
5: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. يأتيكم من صلالة جاردنز مول من الساعة 2 وحتى 3 مساء من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة الشبيبة

0: يا أهلا وسهلا فيكم مستمعين الأكارم عبر ترددات الشبيبة وأثير الشبيبة في محافظة ظفار 98.5 وأيضا هناك في مسقط وجنوب وشمال الباطنة 98.5 وإحنا نطلع عليكم صلالة جاردنز مول لنواكب هذه التظاهرة الطبيعية والثقافية والاجتماعية في حراك سياحي عظيم وكبير جدا تشهد المحافظة خلال فترة الصيف، ولكن هنا الحال والصورة الجمالية ربما تحكي عن تفاصيل أيضا هذه المفردات المميزة اللي تجعل المحافظة قبلة وجهة لكثير من الزوار والناس. في كل حلقة من حلقات البعد الخامس اللي نبدأ فيه من الآن إلى الساعة 3 العصر نحاول أن نسلط الضوء على أكثر من جانب وأكثر من محور وننتقي هذه العناوين بعناية، بحيث أنه إحنا نقدم لكم باقة من الأخبار اللي ربما أيضا تستفيدوا منها وتكونوا أيضا على اطلاع، ونحيطكم بكل ما هو جديد على مستوى والساحة المحلية في قطاعات وجوانب مختلفة. فأهلا وسهلا بالجميع من الآن على مدى ساعة كاملة نسعى جاهدين أن نلبي تطلعاتكم ورغباتكم بمشيئة الله. مستمعين الأكارم، مع كل موسم من مواسم خريف الظفار تتحول فيها محافظة ظفار إلى قبلة وإلى وجهة ومقصد سياحي يقصدها مئات الآلاف من الزوار من داخل سلطنة عمان ومن خارجها، ويصبح نجاح الموسم مرتبط ليس فقط بجمال وحالة موسم خريف الظفار، بل أيضا بكفاءة البنية الأساسية وجودة شبكة الطرق وسرعة الخدمات اللي تضمن رحلة آمنة وسلسلة أيضا وسلسة للجميع. الطريق أكيد مش في الجبال عبارة عن مسارات، بل الطريق هو يعد اليوم شريان التنمية الاجتماعية والسياحة وعنوان جاهزية المؤسسات الحكومية في إدارة أحد أكبر مواسم السياحة في سلطنة عمان. في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة راح نسلط الضوء بمشيئة الله على هذا الجانب، بالتحديد جهود وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في تطوير شبكة الطرق بمحافظة ظفار وإدارة التحديات الميدانية اللي يفرضها هذا الموسم، موسم خريف ظفار، والخطط المستقبلية التي تعزز من مكانة المحافظة كوجهة سياحية ليس محلية فقط وإنما عالمية. دعوني أرحب بضيفي هنا في الأستوديو المهندس محمد بن أحمد بن علي تبوك، مدير دائرة تصميم وإنشاء الطرق بالمديرية العامة للطرق والنقل البري بمحافظة ظفار بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. يا أهلا وسهلا فيك، كيف الحال مهندس؟
1: أهلين أخ حفيظ، وشاكر للشبيبة وبرنامج البعد الخامس على هذه الاستضافة الطيبة، وإن شاء الله نسلط الضوء على عدد من جهود الوزارة في هذا الجانب.
0: أكيد لا شك المهندس أن هذا الموسم يحظى بزيادة كبيرة، ربما نتيجة الأوضاع الجيوسياسية وغيرها من الأوضاع الحالية جعلت محافظة ظفار تشهد إقبال ربما لم تشهده في أوقات ماضية خلال المواسم السابقة. دعنا في البدء يعني نتحدث هنا كيف تبدأ الوزارة استعدادها قبل انطلاق الموسم، وما أبرز أيضا الخطط التشغيلية التي يتم تنفيذها لضمان جاهزية شبكة الطرق.
1: نعم، بخصوص وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات واستعدادها لموسم الخريف، طبعا يكون قبل الخريف بكم شهر تبدأ الوزارة جهودها بالتكامل مع الجهات الأخرى. يكون هناك اجتماعات على مستوى المحافظة مع الجهات الأخرى بقيادة محافظ ظفار صاحب السمو مروان بن تركي، يجتمع مع العديد من الجهات الخدمية استعدادا للموسم، والوزارة تقدم خدماتها هنا في محافظة ظفار على مستوى الطرق. ف يعني الفرق التنفيذية المنتشرة على أرجاء الطرق المنتشرة في محافظة ظفار بدءا من البوابة الشمالية ولاية مقشن تقوم بجهود كبيرة على الطريق الرئيسي اللي هو طريق السلطان سعيد بن تيمور. هذا الطريق يشهد تكدس للرمال بين فترة وأخرى، خاصة في موسم الخريف. نعم. فترة الهبوب هذه تتكدس الرمال على الطرقات، فالوزارة دورها بدءا من ولاية مقشن مرورا بالغافتين والقافيتين هي منطقة قتبيت
0: محطات استراحة تعتبر.
1: نعم هي محطات استراحة ومحطات أيضا تشهد يعني الطريق الرئيسي يكون فيه تكدس للرمال. فالوزارة تكون حاطة استعدادها لهذا الشيء فيخصصوا فريق يقوم بالعمل بشكل يومي معدات وفريق متواصل أيضا على الطرق اللي في محافظة ظفار. أنا أقصد هذه كبداية من الانطلاقة وأيضا في محافظة الوسطى ومحافظة الداخلية والظاهرة أيضا كل المناطق هذه تبدي يعني استعدادها لهذا الموسم. إذا ما جينا إلى المناطق الجبلية والمناطق الغربية والشرقية خاصة اللي عليها الطرق الرئيسية اللي تشرف عليها المحافظة فطبعا الوزارة تقوم بعمل أيضا صيانة للطرق سواء إذا كان في حفر أو كان في أي حمايات جانبية حديدية أو دهانات أو لوائح إرشادية وتحذيرية. طبعا التنسيق دائما يكون مع شرطة عمان السلطانية في هذا الجانب بحيث أنه يعني يؤدي إلى الدور الآمن للطرق المأمول منها جميل. أن يصل السائح إن شاء الله وجهته بشكل آمن.
0: جميل. طيب المهندس محمد هل تعتمدون هنا على البيانات على إحصائيات المواسم السابقة بحيث أنكم بإمكانكم رسم خطط تتناسب مع هذا الموسم؟ إيش المعايير يعني ما هي المعايير اللي تعتمدون عليها؟ هذه المعايير ممكن تحددوا فيها أولويات أعمال الصيانة والتأهيل قبل كل موسم.
1: هو المعيار الأول التوقعات يعني كل التوقعات إنه الموسم هذا يعني راح يشهد إقبال كبير وبناء عليه الوزارة يعني خططها شبه ثابتة في هذا المجال لأنه نعم. العمل اللي نقوم فيه هو يعني تأهيل الطرق أي أعمال صيانة استباقية قبل ما يصير يعني الفرق اللي تنتشر دائما تمسح الطرق هذه وتشوف هل في حاجة هل في يعني ممكن بعض الأشياء تؤدي إلى مشاكل في الطرق لا سمح الله أو كذا فيقوموا بعملية الصيانة الاستباقية والفرق موجودة أيضا. فمعيار وجود سياح أكثر أو لا هو معيار أيضا يعني يستوجب من الوزارة أيضا أنها تقوم بدور أعلى.
0: نعم.
1: لكن ولله الحمد الأمور تحت السيطرة. دورنا إحنا كوزارة نقل أنه نهيئ الطرق هذه بحيث أنها تكون قادرة على استيعاب العدد الكبير. ويمكن شهدنا يعني الطرق اللي تم افتتاحها خلال الفترة القريبة في ولاية صلالة مثل شارع السلطان تيمور وشارع السلطان وشارع الفاروق ونفقتين استوعبت كثير من الحركة وربما لاحظنا أنه الزحمة اللي كانت سابقا قلت بمستوى كبير ولله الحمد. فهذا كله بجهود يعني مشتركة مع بلدية ظفار ومع الجهات الأخرى.
0: جميل.
1: أنه انسيابية الحركة هو الهدف الرئيسي من هذه الجهود كلها.
0: جميل. طيب أنا أحتاج أعرف إجابة لكن بعد الفاصل أريد أركز كثير هل موسم الخريف يختلف عن بقية الأشهر في موضوع أنك تضع خطة تشغيل الطرق خلال هذه الفترة يعني أبرز الإجراءات الاستثنائية اللي ربما تكون مصاحبة لهذا الموسم لكن أحتاج الإجابة بعد ما نطلع فاصل قصير وراجعين لكم في البعد الخامس.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. يأتيكم من صلالة جاردنز مول من الساعة 2 وحتى 3 مساء من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة الشبيبة.
2: أهلا وحياكم، مرحبين بكم من جديد في هذا اللقاء اليومي من صلالة جاردنز مول في أجواء محافظة فار في موسمها الاستثنائي موسم الخريف. الاستعداد لهذا الموسم من حيث الطرق ومن حيث أيضا الجاهزية اللي تقوم فيها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وحديثنا مع المهندس محمد بن أحمد تبوك مدير دائرة التصميم وإنشاء الطرق بالمديرية العامة للطرق والنقل البري بمحافظة فار بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. حياك الله من جديد، أهلا وسهلا فيك.
3: أهلين أخ فيوم،
2: الله يسعدك.
3: عودة فقط لسؤالك اللي سألتني فيه قبل الفاصل، بالنسبة لموسم الخريف طبعا موسم استثنائي والوزارة تستعد فيه كخطة صيانة روتينية واستباقية. طبعا المهمة والعامل الرئيسي فيها هو يعني عامل الزمن، لأنه نعم. الوقت سرعة الاستجابة والتنفيذ يكون يعني ما يحتمل أي تأخير، لأنه أي تأخير فيها قد يتسبب في حوادث، والحوادث خلال موسم الخريف تكون حوادث صعبة ليس فقط على الوزارة وإنما على الجهات الأخرى أيضا كشرطة عمان السلطانية أو الجهات الأخرى
2: والبلدية بلدية الظفار ربما أيضا.
3: نعم كلهم
2: بعض القطاعات،
3: الجهات بعض القطاعات كلهم يتشاركوا في هذا. جميل. العمل والجهود أيضا. أما كموسم خريف طبعا الاستعداد يكون مسبق وأثناء أيضا الموسم، فسرعة الاستجابة مثل ما ذكرت لك العاملين.
2: جميل.
3: والتنفيذ أيضا كله يجب أن يكون بأسرع وقت ممكن، لذلك الطواقم اللي نحن نرسلها على الطريق الرئيسي أو الطرقات الأخرى يجب أن يكونوا على أهبة الاستعداد. ممكن. وفي كل فترة أنهم يكونوا جاهزين. ربما قبل فترة وقبل يومين أو 3 أيام تلاحظوا مثلا في منطقة الحوطة صار فيه انهيار هناك الطريق.
2: صحيح.
3: ولله الحمد استجبنا مباشرة بعد تلقينا البلاغ من شرطة عمان السلطانية أنه صار انهيار أو انزلاق للتربة وكذا، فأقرب مقاول كان معنا هناك تم إبلاغه بسرعة التنفيذ، وكان طاقم الوزارة موجودة يشرف على.
2: بعد الفحوصات إيش تبين لكم من سبب هذه الانهيارات الجزئية؟
3: هو طريق الحوطة طريق قديم وكان مبني، ما بنته الوزارة وبنته أحد الجهات الحكومية الأخرى، وكانت المواصفات يعني ليست بتلك المواصفات الكبيرة، ولكن بني على طبقة طينية قابلة للانهيار، لذلك أيوة. الطريق يعني بعد كل فترة وأخرى إذا ما جاءت عليه الأمطار أو صابه البلل وكذا فيصير فيه انهيارات سواء انزلاقات طينية أو انهيارات صخرية.
2: أيوة.
3: فالوزارة قامت بالدور اللازم ولله الحمد تم فتح الحركة المرورية، والآن أيضا يتم فتح طريق ترابي
2: مؤقت يعني
3: بعد الطريق ليس هو طريق مساند يعني. ربما سمعت أن الوزارة فتحت طريق ساحلي من رخيوت إلى ضلحوت.
2: نعم صحيح.
3: وهذا طريق بكر وطريق جميل جدا.
2: الله.
3: لكنه ترابي إلى الآن، والمقاول المنفذ تعهد أنه يفتح الطريق الآخر اللي هو الطريق إلى الحوطة.
2: جميلة الحوطة
3: الطريق.
2: جميلة الحوطة جدا.
3: نعم
2: يعني
3: والله.
2: من المناطق اللي أعتقد ستصبح يعني الوجهة الأولى في ظفار في حالة أنه فعلا تم تهيئة الطريق بشكل مناسب.
3: بالفعل والله
2: بمشي. طيب عندما نتحدث المهندس محمد عن مشاريع الطرق، احنا نعتبرها لها أثر واضح على حياة الأفراد، على جودة الحياة وأيضا السياحة. أكيد خلال السنوات الأخيرة شهدت محافظة ظفار العديد من المشاريع، تنفيذ العديد من مشاريع الطرق. كيف يمكن أن تنعكس أثر هذه المشاريع على حركة السكان والزوار؟
3: نعم، إحنا بالنسبة لنجاح المشاريع أو قياس نجاحها ليس فقط بالتنفيذ، لأنه فنياً كذا إنه المشروع يكون ناجح أو يقاس نجاحه إذا ما تم تنفيذه بالتكلفة وانتهى في مدته.
2: وأبرز المشاريع أيضا هذه،
3: نعم،
2: ربما
3: أبرز المشاريع اللي عندنا ولله الحمد
2: خلال السنوات الأخيرة.
3: نعم عندنا احنا نشرف الآن كدائرة تصميم وإنشاء طرق على 13 مشروع حاليا في محافظة ظفار. استلمنا منهم تقريبا 4 مشاريع طرق في ولاية صلالة وأحدهم في ولاية مقشن. هذه الطرق ولله الحمد يعني قامت بدور كبير في انسيابية الحركة. بقية الطرق في الولايات الأخرى من محافظة ظهار، في المزيونة، في الشويمية، في مقشن، وفي ولاية ثمريت، وأيضا في الولايات الغربية والشرقية هناك مشاريع أخرى، مشاريع صيانة وإعادة تأهيل. هذه المشاريع كلها ولله الحمد يعني تصب في نفس يعني في نفس خانة إنه تسهيل الحركة للسياح وللسكان أيضا المتواجدين. ولله الحمد يعني الوزارة حصلت عدد من الجوائز العالمية في جودة الطرق. إذا ما رجعنا إلى جودة الطرق، ففي عام 2025 في مؤشر السكان العالمي حصلت الوزارة على المركز الثامن عالميا في جودة الطرق والثاني عربيا.
2: ما شاء الله.
3: ولله الحمد كون الطرق هذه طرق جديدة، يعني ربما البعض يقول إنه هناك دول أخرى عربية قد تكون سبقتنا أو جودة الطرق فيها، وربما يعني يخالق البعض بعض الشعور، لكن هذا يعني الحكومة ما سعت وراء أحد. هذا منتدى عالمي هو من يقدر وهو من يضع المعايير. جميل. والحكومة ولله الحمد طرقها من الطرق العالية الجودة على المستوى العربي والعالمي.
2: جميل. طيب المهندس، في حال أن احنا شوية أيضا استحضرنا قبل 10 سنوات، استذكرنا أيضا الفترة الماضية زمن الرحلات كيف كان، الوقت الرحلات إذا جينا نقيسها بأيضا انتقال الزوار في هذه المواقع السياحية، كيف فعلا ساهمت في تقليل مدة الزمن، ساهمت أيضا في تنشيط السياحة بشكل أفضل، ساهمت في إبراز المواقع السياحية اللي ربما أيضا كان تتجه الأنظار لها، لكن الطريق الطرق السابقة أو عدم تهيئة المكان بشكل كان له أيضا أثر في زمن هذه الرحلات. إحنا أيضا يعني نركز على هذا الجانب، كيف هو حال الطرق في المساهمة في تعزيز إلى الوصول إلى المواقع السياحية.
3: نعم نعم. إذا ما تحدثنا معناته إحنا هنا في محافظة ظفار.
2: نعم.
3: ولله الحمد بداية أنا راح أتحدث معك من حريط مدخل. نعم. مدخل حريط سابقا كان المنفذ أو المدخل هو مدخل واحد فقط للشاحنات وللسيارات. فموضوع يعني عملت الوزارة تقريبا 7 بوابات الآن تستوعب الدخول بحيث أنه تسهل عليهم الحركة. الطريق المزدوج أيضا من ثمريت إلى ولاية صلالة في عقبة حمرير سابقا كان طريق مفرد، حاليا يعني منذ عام 2012 ولله الحمد هو طريق مزدوج، رغم أنه الموضوع صار في شاحنات أكثر.
2: نعم.
3: يعني عندما تعمل رفع كفاءة لطريق معين يجلب معه أيضا جذب للصناعات الأخرى.
2: حلو.
3: صناعات الاقتصاد وصناعات السياحة.
2: ممتاز.
3: والجوانب الأخرى. الآن إحنا عدينا تقريبا ما يقارب 14 سنة على هذا الطريق.
2: ما شاء الله.
3: فأكيد أنه الطريق بحاجة إلى رفع كفاءة أخرى. وسواء رفع كفاءة أو التفكير في جانب آخر هو أنه يخصص للشاحنات طريق آخر، وهذا الوزارة ولله الحمد تعمل عليه.
2: جميل.
3: هذه الفترة مقدمي العطاءات تقدموا بعطاءاتهم والوزارة تقوم بتقييم العطاءات هذه،
2: إلى جانب أيضا تحسين تجربة السائح من خلال هذه الطرق.
3: لأنه عقبة حمريرة وعقبة الياسمين أكثر ما يعني أكثر خطر فيه هو خطر. نعم. الشاحنات بالإضافة إلى الضباب، الرؤية يعني تكون يعني غير كافية خلال موسم الخريف بسبب الضباب الكثيف. يعني الرؤية يمكن ما تعدي 5 متر أو 6 متر بالإضافة إلى وجود الشاحنات. لكن يتم التنبيه على القادمين من منفذ حريطة ومن ثمريت أن يلزموا الجانب الأيسر، لأنه الجانب الأيمن عادة يكون فيه شاحنات والسرعة تكون
2: طيب
3: قليلة.
2: المهندس، الآن أكيد الوزارة تحرص كل الحرص أنها توازن ما بين تعزيز والمساهمة في تنفيذ مشاريع الطرق الحديثة والحفاظ على الطابع البيئي. احنا نتحدث عن بيئة مختلفة تماما، الطبيعة ايضا اللي تتميز بهذه المحافظة، هنا كيف يأتي هذا التوازن؟
3: والله فعلا هو الجانب البيئي من الجوانب المهمة جدا في موضوع إنشاء الطرق، خاصة إذا ما مرينا في المسطحات الخضراء أو كذا يتم مراعاة هذا، وأيضا هيئة البيئة تقوم بدور كبير، فقبل ما ننفذ المشروع لابد من أخذ الموافقات البيئية بحيث أنه يكون أقل ضرر ممكن من هذا المشروع على البيئة والبيئات المختلفة. عندنا في محافظة ظفار ما شاء الله مسطحات خضراء ومراعي وغيره، فتنفيذ الطرق في هذه المراعي أيضا يجب أن يأخذ في الحسبان الجانب البيئي، فنقدم أو نتعاون معهم في هذا الجانب للحصول على الموافقات البيئية وتلبية جميع الاشتراطات البيئية. هم عادة يطلبوا دراسات سيكولوجية أو دراسات بيئية بحيث أنه يتم تقليل الضرر الإضرار بالبيئة بأكبر قدر ممكن، وأحيانا يتم تجنب بعض المسطحات أو ممكن تغيير المسار، خاصة إذا ما كانت هناك أشجار نادرة أو غيره. فبعض الطرقات يعني إذا ما ذكرنا الطريق المؤدي إلى طوعتير من عقبة حشير،
2: نعم،
3: كان هناك في أشجار تبلدي وغيرها، فالوزارة والله الحمد أثناء تنفيذ ذلك المشروع استجابت للأمور البيئية. أيضا ربما بعض الأماكن السياحية الأخرى اللي وصلتها لم يكن يعرفها السياح من قبل، مثل منطقة قرثنوت في الشرق.
2: صحيح صحيح.
3: هذه الوزارة أثناء تنفيذها لمشروع ازدواجية طريق ريسو طاقة مرباط قامت أيضا بالقيام بعمل تلك العقبة المؤدية إلى منطقة قرثنوت، ثم انتشر يعني اشتهرت منطقة قرثنوت بعد هذا الطريق.
2: جميل جميل. أكيد يعني هذا الاستعداد يواجه بعض أحيان المخاطر، احنا نتحدث عن إدارة التحديات المناخية خلال هذا الموسم، كيف هنا تتم مراقبة الطرق الجبلية والمناطق اللي ربما تكون أكثر عرضة للمخاطر، وما سرعة التدخل في وقوع لا سمح الله أي ظروف طارئة كانت؟
3: نعم حفيظ، بخصوص الظروف المناخية، طبعا في موسم الخريف عادة العاصير المدارية غالبا ما نشهدها في موسم الخريف، لكن اللي نشهده أمطار خفيفة وأمطار مستمرة تؤدي أحيانا إلى بعض الانهيارات أو انزلاق في التربة وغيره، وإحنا راصدين يعني الأماكن هذه مناطق الضعف في بعض المناطق من الطرق سواء القديمة منها أو الحديثة اللي ممكن قد تشهد بعض أو بحاجة إلى صيانة أو ربما شيء من الحاجة إلى بعض المعدات أو غيره، فالفرق والحمد فرق الصيانة منتشرة، ونستطيع أن نحدد المواقع هذه وين إذا ما صارت فيها أي انزلاقات. في موسم الخريف عادة أكثر ما نخشاه هو الانزلاقات، يعني انزلاقات التربة أو تساقط الصخور الكبيرة على الطرق ومواقعها محددة ومعروفة.
2: جميل جميل. طيب فيما يتعلق، هل توجد مثلا أحيانا خطط يتم وضعها في حالة الطوارئ حول جاهزية التعامل مع غلق الطرق أو الانهيارات المفاجئة، وكيف يتم تنفيذها ميدانيا؟
3: نعم، بخصوص إذا ما صارت أنواء مناخية.
2: نعم،
3: يعني عادة الأنواء المناخية أوقاتها تكون قبل الخريف شهر 5 أو شهر 6 أو بعد الخريف،
2: صحيح،
3: شهر 10 شهر 11، هذه مواسم نشاطات المنخفضات المدارية والعاصير، فتكون الوزارة ولله الحمد لديها خطط معمولة مسبقا للتعامل مع هذه الحالات المدارية، وهي تكمن بداية في تحديد مناطق الضعف.
2: أيوة.
3: الأماكن اللي فيها ضعف في الطرقات القديمة أو في بعض المواقع، يعني إذا ما تم إعلان الحالة يتم الاستعداد لها قبل وقوع الحالة هذه، ننشر فرق المعدات وفرق اللي هي راح تقوم بأعمال الصيانة قبل بدء الحالة المدارية.
2: أيوة.
3: حتى إذا صار في أي انقطاع في بعض الطرق تكون الفرق متواجدة أساسا هناك للقيام بدورها حتى ما يعيق هذا الانقطاع.
2: نعم.
3: فالمناطق مثل ما ذكرت لك تكون معروفة مناطق الضعف، والفرق تكون موجودة ويعني عملنا نحن كوزارة يكون قبل الحالة المدارية أو بعد انتهاء الحالة المدارية. أثناء الحالة المدارية الفرق اللي تشتغل هي طبعا الدفاع المدني وفرق الإنقاذ الأخرى اللي هي معنية ومدربة للعمل في هذه الأوقات. وإغلاق الطرقات أيضا هو من اختصاص شرطة عمان السلطانية، هم من يقوموا بغلق الطريق إذا فعلا كان
2: تطلب
3: الأمر، ويكون في بيننا تعاون في هذا الجانب، والأمر يعود لشرطة عمان السلطانية.
2: أكيد إحنا راح نتواصل إن شاء الله في هذا المحور ونتحدث عن مشاريع الطرق وأثرها على الحياة والحركة السياحية بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا.
0: جميلة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
4: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو، أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om.
0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. جميلة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. يأتيكم من صلالة جاردنز مول من الساعة الثانية وحتى الثالثة مساء من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة الشبيبة.
2: حياكم الله، يا هلا وسهلا فيكم متابعينا ومشاهدينا الأحبة من خلال منصات التواصل الاجتماعي على منصة الإكس ومنصة اليوتيوب، وكذلك احنا نتواجد معكم في ترددات الشبيبة في ظفار 98.5 وفي مسقط وجنوب وشمال الباطنة 97.5. ونفتح دائما باب التواصل معكم من خلال أرقام البرنامج اللي نرددها، وإحنا بدورنا نكمل بقية الزملاء والمحتويات الأخرى في برنامج من الخريف مع الزميلة شيماء السيابي. كذلك هي مواكبة ومواصلة لمتابعة أخبار خريف ظفار أو هذا الموسم الاستثنائي، إلى جانب الزميل عبد الحميد الزعابي يعطيه العافية في التغطية الخارجية لرصد كل ما هو جديد وممتع ومفيد، واللقاء المباشر مع الزوار والسياح للانطباع ومعرفة مشاعرهم في هذه الأجواء الجميلة اللي نعيشها، إلى جانب الزملاء في استوديوهات الشبيبة من مسقط يبثوا معكم البرنامج الصباحي. يعني هذه الروزنامة من البرامج هي هدفها واحد، أنها تحيطكم بكل ما هو جديد وتكون قريبة من اهتماماتكم وذائقتكم. أعود مرة أخرى إلى ضيفي في الاستوديو المهندس محمد تبوك، مدير دائرة التصميم وإنشاء الطرق بالمديرية العامة للطرق والنقل البري بمحافظة ظفار. أهلا وسهلا فيك.
3: حياك الله.
2: أكيد يعني التكامل الحكومي والتقنية الذكية هذا أمر بالنسبة لكم مهم، نجاح الموسم يعتمد على هذا التكامل وهذه الجهود، كيف هنا يتم التنسيق بينكم وبين شرطة عمان السلطانية وبلدية الظفار والجهات الخدمية الأخرى؟
3: نعم خفيض، فعلا مثل ما ذكرت بدون تكامل لا يمكن اليد وحدها أن تصفق، الجهات الحكومية كلها تتعاون وتتشارك مع بعض إنجاح موسم الخريف. بالنسبة لنا احنا كوزارة نقل واتصالات وتقنية معلومات عادة ما نجتمع مع الشركاء ومن الجهات الحكومية والخاصة وشرطة عمان السلطانية خاصة في مجال الطرق، لأنه المجال أو الباب الأول لوصول السياح هو إذا ما جاءوا عن طريق البر وعن طريق الطرق. فالطرق الأولى هي الطرق الرئيسية التابعة لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، فيكون هناك يعني بين تعاون مع بلدية ظفار وتنسيق مسبق لإدارة الموسم السياحي خاصة مع شرطة عمان السلطاني، خاصة إذا في بلاغات أو في أي شيء من الطرق نتلقاها أكثر شيء سواء من مكاتب المحافظين أو الولاة. وشرطة عمان السلطانية أيضا تقدم لنا البلاغات أول بأول، والفرق مثل ما ذكرت لك هي منتشرة سابقا، والاجتماعات متواصلة دورية. يعني دورية مع الجهات الأخرى.
2: جميل. طيب إلى أي مدى أصبحت التقنيات الحديثة جزء من إدارة هذه الشبكة، شبكة الطرق؟
3: نعم، التقنيات الحديثة هي من الأساسيات الآن، صارت جوانب أساسية تساعد في إنجاح إدارة الطرق خاصة على شبكات الطرق المترامية. بالنسبة لنا إحنا كوزارة نقل واتصالات تسعى دائما إن تقوم في برنامج لا يحضرني الآن، اللي هو برنامج إدارة الطرق، يعني يتم يعني يكون في التبليغ إلكتروني، يعني خاصة إذا ما صار في أي حاجة على الأسفلت أو صار في أي شيء، بالإضافة إلى نظم المعلومات الجغرافية تكون أول بأول. هذا في مجال الطرق، وهو اللي إدارة الطرق، يعني إدارة الطرق عن طريق البرامج الذكية. وأيضا إذا ما رحنا في مجال التنفيذ، فالوزارة حاليا تشق طريقها أيضا في استدعاء أو قلب التقنيات الحديثة على الطرق. يمكن سمعتوا المعدات ذاتية التشغيل في الأسفلت على طريق السلطان سعيد بن تيمور،
2: نفذت شركة جلفار.
3: نعم، نفذت جلفار المعدات تشتغل ذاتيا وعن طريق
2: الرصف، عن طريق الذكاء الاصطناعي،
3: الرصف عن طريق الذكاء الصناعي. نعم، هي المعدات تشتغل بدون مشغلين،
2: تدخل بشري،
3: بدون تدخل بشري، كلها نمذجة وأمور متعلقة بالذكاء الصناعي. هناك أيضا عدد من الأمثلة الأخرى، خاصة موضوع التحكم في الغبار وموضوع إعادة تدوير الأسفلت، كلها من التقنيات الحديثة اللي تقوم أو يعني تشدد الوزارة على أن تستخدمها وتكون من ضمن الأولويات اللي تستهدفها رؤية عمان 2040.
2: طيب، هل هناك توجه مستقبلي، هذا التوجه بهدف يعني لاستخدام الذكاء الاصطناعي أو مثلا التحليل الذكي للبيانات للتنبؤ بالمخاطر، أحيانا تحسين كفاءة أو إدارة الطرق؟
3: بلا شك، نعم، الوزارة فيها دائرة خاصة بالمخاطر، وهي تعنى بهذا الأمر، خاصة أن الوزارة وزارة نقل واتصالات وتقنية المعلومات دمجت الجوانب الأخرى حتى تعزز من موضوع يعني الاستنباء بالمخاطر خلال الفترات القادمة، يعني فهذا لا شك فيه إن شاء الله.
2: جميل، أسأل الله يسهل أمركم، ودائما أساكم على القوة يا رب العالمين على هذا الدور وهذا الجهد. كيف هنا تنظر الوزارة إلى شبكة الطرق باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للتنمية والسياحة، وكذلك لما يتعلق بالاستثمار في محافظة ظفار؟
3: نعم، كوزارة نقل الاتصالات وتقنية المعلومات تقوم يعني تنظر إلى هذا الأمر كممكن رئيسي لوصول السياح إلى محافظة ظفار، وهذا جانب واحد فقط. ربما سنعود إلى جانب الأهداف الرئيسية لإنشاء الطرق. يعني عندما تقوم برفع كفاءة الطريق، أو يعني رفع الكفاءة أقصد أنه يكون مزدوج أو يكون كذا، القطاعات الأخرى على طول تبدأ تنشط. فلما أخذ لك مثلا على سبيل المثال حتى نقرب الصورة للمستمعين والمشاهدين الكرام، أنه مثلا حاليا الوزارة تعمل على رفع كفاءة طريق ريسوت المغسيل،
2: نعم،
3: يكون مزدوج. فهذا الطريق ليس مخصص فقط للعبور، أني أنا أوصل من صلالة إلى المغسيل وأشوف الأماكن السياحية، اللي بيمر هناك أكيد لابد ما يمر على مسجد، لابد ما يمر على أماكن تجارية، أماكن سياحية. هذه الطرق تنعش الجوانب الأخرى أو تشجع الجوانب الأخرى إنها تقوم. يعني بعد ما تعمل طريق تشوف المناطق كلها ازدهرت. في مثل قديم كذا يقال، أعطني طريقا أعطيك اقتصادا. فالاقتصاد سواء كان سياحي أو مباشر أو غير مباشر
2: صحيح.
3: فالطرق هي التي تقود كل الأنشطة هذه وتشجعها وتدعمها على أساس موضوع الاستدامة والاستمرارية.
2: طيب ربما أنت أيضا أفصحت أو ذكرت وأكدت على بعض المشاريع القائمة حاليا، ولكن هل أيضا ربما في قادم الوقت ستشهد المحافظة بعض هذه المشاريع اللي ممكن يتم مبدئيا الإشارة لها مستقبلا لا سمح الله؟
3: نعم، بعض المشاريع ربما أنت تقصد المشاريع السياحية أو قد تكون مشاريع تنموية.
2: نعم.
3: بالنسبة للوزارة تبنت هذا العام، إحنا كوزارة مثل بقية الوزارات ترفع مصفوفتها إلى وزارة الاقتصاد.
2: ممتاز.
3: هذه المصفوفة الأولويات، يعني يكون لدينا عدد لا بأس به من المشاريع اللي الوزارة تريد تقوم فيها، تتم الأولوية أولا من خلال الوزارة ثم ترشح عدد من المشروعات. بالنسبة لمحافظة ظفار احنا قدمنا 3 مشاريع.
2: حلو.
3: مشروع شهبة صعيب رخيوت.
2: شهبة صعيب رخيوت،
3: طريق جديد غير الطريق السابق.
2: ممتاز.
3: ونأمل إن شاء الله أن يحظى بالموافقة من وزارة الاقتصاد ثم التمويل من وزارة المالية. عندنا مشروع آخر اللي نريد نسفلته اللي ذكرناه قبل قليل، اللي هو مشروع رخيوط ضلكوت الساحلي. حاليا طريق ترابي. نأمل إن شاء الله أن يتم الموافقة عليه للسفلة، لأنه من الطرق اللي يخدم الجانب السياحي والزراعي والاجتماعي بشكل كبير.
2: ممتاز.
3: يعني طريق ممتاز. سياحي
2: بامتياز.
3: بامتياز.
2: جميل.
3: خاصة هناك في محمية خرفوت وأماكن أخرى جميلة لم تصل إليها أعين السياح سابقا.
2: والمشروع الثالث.
3: والمشروع الثالث عندنا مشروع هو مشروع رابط لوجستي ورابط مشروع مضي عيدم في المنطقة الصحراوية. هو يعتبر من أقدم المشاريع أو من أقدم الطرق القديمة اللي كانوا يسلكوها السكان اللي كانوا في الولايات الغربية للوصول إلى صلالة، كانوا يأتوا عن طريق رخيوت ثم عيدم وفي طريق حيرون ثم الوصول إلى مضي قبل ما يعملوا عقبة أقيشان.
2: نعم.
3: فكان هذا الطريق يستخدم.
2: ممتاز.
3: وطريق فيه طلب كبير.
2: ممتاز.
3: من المجتمع المحلي، وأيضا طريق مهم جدا.
2: الله يوفقكم يعني. يا رب العالمين. طيب أرجع إلى نقطة مهمة جدا جدا، الآن النمو العمراني، هذا أمر ما شاء الله لاحظناه في المعرض الأخير، المعرض العقاري، يبشر أيضا بنمو عمراني متسارع هنا في ظفار من خلال المطورين العقاريين، خطط وزارة الأسكان، وكل هذا أيضا يحتاج إلى جهد أكبر من الوزارة عن بقية العوامل، لأنك الآن تشهد طفرة كبيرة ربما إحنا ما اعتدنا عليها في جانب العمران. هنا كيف تستعد فعلا الوزارة لتلبية الطلب المستقبلي على شبكة الطرق أكثر كفاءة تكون وأكثر استدامة؟
3: نعم أخ فيض، إحنا دورنا كوزارة في بالنسبة للجانب العمراني جانب مشارك للاستشارة، يعني يستشيرون في بعض الجهات.
2: ممتاز.
3: خاصة إذا ما كانت في جوانب الطرق، إذا كانت هذه المجمعات أو السكنات، يعني المجمعات العمرانية راح تمر بأي طرق، يعني كمداخل ومخارج للأماكن هذه، وأيضا في موضوع استدامتها، وأيضا في موضوع المخاطر فيما بعد
2: وكفاءتها كذلك.
3: وكفاءتها طبعا، الكفاءة هذا شيء يعني لابد ما يكون أساس موضوع الاستدامة. لكن تنفيذ الطرق في الأحياء السكنية.
2: نعم.
3: هذا من اختصاص البلديات والمحافظات أيضا.
2: جميل جميل. أكيد
3: فإحنا
2: أكيد.
3: نتشارك معهم في
2: ولقاءاتكم أعتقد بشكل دائم.
3: واللقاءات دائما تكون دائماً مشتركة.
2: ممتاز.
3: يعني خاصة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عندما تضع أي مخططات. فإحنا نكون من أصحاب المصلحة اللي نشارك معهم في التوجه سواء في المداخل والمخارج.
2: وتبدو رأيكم في هذا الموضوع.
3: ونبدي رأينا أكيد. يعني
2: أكيد.
3: لابد ما يكون في تشارك في الموضوع، وفي الأخير للغرض أنه إنجاح المشاريع.
2: جميل كلها. جميل. إحنا راح نطلع المهندس محمد فاصل قصير، وربما كذا يعني حديثنا الماضي كان منصب أيضا في مستقبل النقل في محافظة ظفار وأهمية هذه الطرق وتهيئتها بشكل أفضل لأيضا استقبال كوان المستثمرين الزوار والسياح للاستمتاع بالطبيعة والاستفادة أيضا من سهولة التنقل والحركة. بعد هذا الفاصل نستكمل ما تبقى من عمر هذا اللقاء.

0: من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
1: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. يأتيكم من صلالة جاردنز مول من الساعة 2 وحتى 3 مساء من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة الشبيبة.
2: حياكم الله مرة أخرى مشاهدينا ومتابعينا ومستمعينا الأكرم. اليوم المنصة فعلا سواء كانت إذاعية تلفزيونية فلابد أن أيضا تكون أو يكون لها حضور على منصات التواصل الاجتماعي، فجزء كبير أحيانا من تأكيدنا أنه في مشاهدين، إحنا أيضا يعني نستهدف ما من يتابعنا على هذه المنصات ومن يكون أيضا مهتم بمعرفة كل ما هو جديد، وكذلك نهتم بالمستمع الكريم من خلال مذياع المركبة الطالع من العمل متجه للبيت، وخلال ربما هذه الفترة هي ذروة المتابعة. عسى إن شاء الله تكون قد هاي الثقة، وننقل لكم دائما الشيء اللي تحس أنه قريب منكم وحابين أنكم تعرفوا أكثر من خلال طرح كثير من المحاور والأسئلة لضيوفنا في الاستوديو. المهندس أيضا مرة أخرى محمد تبوك اللي أيضا نورنا وشرفنا بكثير من الموضوعات والمحاور، وهو مدير دائرة التصميم وإنشاء الطرق بالمديرية العامة للطرق والنقل البري بمحافظة ظفار. يا مرحبا وسهلا فيك، وأكيد مسؤولية اليوم المهندس مسؤولية كبيرة.
3: لا شك، أنا دائما نكون في مشاكل، حتى تعريف المهندس هو problem solving، حلال المشاكل، فإحنا دائما اعتدنا على المشاكل وهذا كذا، هذا قدرنا يعني.
2: طيب، متى يعني يشعر المهندس أن مشروع طريق حقق النجاح الحقيقي؟ هل هناك مثلا يعني هل عند افتتاح المشروع يمكن أن يبدي رأي المهندس الفني، أنا أقصد الرأي الفني، أم عندما يسهم هذا المشروع في إنقاذ الأرواح وتقليل الحوادث وتسهيل الحركة؟ هنا متى يعني ربما المهندس يبدي الرأي في هذا الجانب؟
3: نعم، هو في جانب فني مثل ما ذكرت لك، تعريف نجاح المشروع أن ينتهي بنفس الموازنة،
2: نعم،
3: وفي الوقت المحدد. هذا نعم، عالميا معروف أنه المشاريع الناجحة هي اللي كذا، ولكن التعريف الآخر للنجاح هو مستخدم الطريق.
2: حلو، مستخدم الطريق،
3: مستخدم الطريق
2: ممتاز.
3: إذا ما أبدأ رأيه في نجاح المشروع هذا فهو مشروع ناجح بلا شك. يعني أنا أعطيك إياها من الآخر، أنه المستخدم اللي هو الاند يوزر، المستخدم للطريق، هو من يبدي رأيه في المشروع وراح يعطي أريحية. مثلا من بعض المشاريع اللي أقدر أقول لك أنها ناجحة وبامتياز اللي قدمتها الوزارة خاصة هنا في محافظة ظفار، ازدواجية طريق طاقة مرباط، كان من الطرق اللي تشهد حوادث مميتة، خاصة في حيوانات يعني تنزل إلى البحر من الجبال وكذا، وكانت الرحلة تأخذ منك يعني صعوبة، خاصة نحن استخدمنا الطرق هذه يعني تأخذ منك ما يقارب الساعة.
2: صحيح،
3: وأحيانا يكون أمامك معدات ثقيلة أو سيارات، كان مسار واحد.
2: أذكر
3: الآن والله الحمد يسر، وكل من مر هذا الطريق كل من يجدنا يدعو لنا
2: بالخير،
3: بالخير دائما، أنه والله عملتوا لنا مشروع وصرنا نوصل في أقل من 20 دقيقة إلى
2: قلت الحوادث، الحمد لله الحوادث بشكل كبير.
3: يعني الأمان على الطريق، كل هذه يعني مثل المشروع من ينتهي يتم تقييمه عن طريق المستخدم.
2: جميل،
3: ولله الحمد يعني التقييم كان عليه عالي جدا. نتأمل أيضا إن شاء الله بعد انتهاء ريسوت المغسيل أيضا يكون من ضمن المشاريع.
2: طيب، بالنسبة إلى التحدي الهندسي الاستثنائي بالنسبة لكم ضمن المشاريع اللي اشتغلتوا عليها في فترات سابقة، وكان هو يمثل لكم تحدي فني هندسي مختلف تماما عن بقية المشاريع، تتذكر هذا المشروع؟
3: نعم، أنا بعطيكم شيء يعني كذا عن المشاريع اللي فيها تحديات. المشاريع قد تكون مشاريع كبيرة جدا ولكن ما فيها تحديات كثيرة. المشاريع اللي فيها قطعيات وتفجيرات هذه مشاريع حقيقية. هذه هي المشاريع اللي مهما كانت صغيرة. يعني مثلا أنا راح أعطيك مثال طريق أرجوت صرفيت.
2: نعم.
3: الطريق الجديد اللي بالمسار الجديد. هذا مشروع طوله 13 كيلومتر. إذا ما قارناه بمشاريع أخرى، بالنسبة لي أنا التحديات والصعوبات اللي واجهناها في هذا المشروع يعتبر من أعقد المشاريع اللي تم العمل عليها، ولو كانت تكلفته يعني حوالي 13 مليون، لكن من المشاريع المعقدة. مشاريع عادة الحفر والتفجير من المشاريع المعقدة، غير المشاريع اللي فيها فقط ردميات وعمل ترابي. مثلا عندنا بعض المشاريع الأخرى كبيرة أو موازناتها تكلفة تنفيذها كبيرة لكنها مش معقدة. أذكر على سبيل المثال مثلا طريق السلطان سعيد من تيمون.
2: نعم.
3: طريق كبير وموازنته كبيرة لكن ليس من المشاريع المعقدة بالنسبة لنا كإدارتها، لأنه الأعمال اللي فيها هي فقط ردميات وممكن أعمال
2: والأرضية مسطحة في بعض الأحيان.
3: والأرضية مسطحة، أعمال ليس فيها جديد. أيوة. ليس فيها تحديات كبيرة سوى أنه ممكن المواقع اللي بتجيب منها الردميات وكذا تكون بعيدة محتاجة وقت، لكن ما فيها تعقيد. فالتعقيد يأتي في المشاريع اللي فيها تفجير وفيها أعمال لا تستطيع التنبؤ بما سيأتيك بعد ذلك.
2: جميل. طيب في سؤال أخير ما تبقى من عمر هذا اللقاء، هل تغيرت اليوم فلسفة تصميم الطرق في الوقت الحالي مقارنة بالسنوات الماضية بالنسبة إلى المهندس كيف كان يشتغل قبل 20 سنة، واليوم الفلسفة تغيرت كثير في اعتقادك؟
3: هو الجديد كله بدخول أدوات الذكاء الصناعي. سابقا لو رجعنا يمكن أكثر 50-60 سنة سابقا، ممكن المهندسين يرسموا بأيديهم والتصميم ينزل المواقع وكل شيء يكون ميداني غالبا يعني. وبعدين تطورت إلى البرامج التصميم الأوتوكاد وغيره.
2: صحيح.
3: وبرامج اللي تساعدك في الرسومات وكذا. والآن دخلت ثورة الذكاء الصناعي، يعني الثورة الصناعية خلاص راحت وقالت الآن بعدها الذكاء الصناعي. هذا طبعا يساعد المهندسين كثيرة على التنبؤ بأشياء كثيرة ويساعدهم كثير حتى هو في التصميم. يعني ربما هو يقترح لك تصميم أفضل من التصميم اللي عندك، لكن يعتمد على المدخلات اللي راح تعطيها للبرنامج. إذا أعطيته مدخلات عالية الدقة.
2: نعم.
3: فراح يعطيك تصميم
2: جميل
3: جميل جدا، ويعني يتفادى كثير من العيوب اللي كانت ممكن تصمم قبل. لكن أهم شيء إنه البيانات اللي تدخل تكون بيانات سليمة ودقيقة حتى يعطيك هو مخرج سليم.
2: جميل. أنا

والاتصالات وتقنية المعلومات دائما يتضح فعلا من خلال هذا الحديث مع ضيفنا أن النجاح موسم خريف الظفار لا يتعلق بجمال الطبيعة بل يقف خلف هذا الجمال هناك أيضا عمل هندسي وميداني متواصل يضمن وصول الزائر إلى وجهته بأمان وسهولة. في الاستثمار في الطرق اليوم وفي البنية الأساسية هو استثمار فعلي في الإنسان والسياحة والتنمية وجودة الحياة. تحياتنا مرة أخرى لضيفنا في الاستوديو وتحيات فريق العمل لكم وعسى إن شاء الله نلقاكم في حلقة جديدة. تقبلوا أيضا تحيات معدة البرنامج زميلة أشواق العمري في الإخراج شابين وفي الإخراج المرئي في استوديو مسقط أيضا الزميل أنور الأشرف يعطي العافية اللي متواصل معنا في بقية الحلقات وفي الإشراف العام والمتابعة والتنسيق الزميل الأستاذ سالم الجساسي اللي رافقنا أيضا هنا في الاستوديو لضمان أيضا بث الحلقة في توقيتها والخروج معكم بحلقة نقدم فيها الفائدة وتكون ممتعة ونكون أيضا رفقة طيبة لكم. نلقاكم إن شاء الله في حلقة الغد. تقبلوا أنا تحياتي، كنت معكم في تقديم الحلقة حفيظ جعبوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودمتم بخير.

0: خليك شبابي.
1: خدمات متكاملة واستجابة سريعة وتواصل فعال عبر الرقم المجاني لمركز الاتصالات 800-777-00. نما لخدمات ظفار في خدمتك دائما، نهتم بك.
2: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: اكتشف مدينة صلالة المستقبلية، حيث تلتقي أصالة المكان بجمال الطبيعة، واستكشف أحدث الفرص والمشاريع العقارية. الموقع في واجهة الحافة صلالة، من 25 من يوليو إلى 5 من أغسطس، يومياً من الساعة 5 مساءً وحتى 11 مساءً، برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. بانتظاركم لتجربة عقارية مميزة في أجواء خريف ظفار الساحرة.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: مرب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: 95.5 مصر و 98.5 صرنا.
1: أبناء عمان الأوفياء، إن الانتقال بعمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحلة القادمة.

0: شبيبة اف ام 97.5 مصر و 98.5 صلاة. شبيبة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم. اكتشف مدينة صلالة المستقبلية، حيث تلتقي أصالة المكان بجمال الطبيعة، واستكشف أحدث الفرص والمشاريع العقارية. الموقع في واجهة الحافة صلالة، من 25 من يوليو إلى 5 من أغسطس، يومياً من الساعة 5 مساءً وحتى 11 مساءً، برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. بانتظاركم لتجربة عقارية مميزة في أجواء خريف ظفار الساحرة.
2: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية. المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام. المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول. هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني، أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
0: شبيبة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: حياكم الله مشاهدينا الأكارم في بودكاست تجربة حياتكم عبر الشبيبة. مشاهدينا الأكارم، يشهد القطاع العقاري في سلطنة عمان حراكاً متسارعاً مدفوعاً برؤية عمان 2040، اللي جعلت من التخطيط العمراني المستدام أحد أهم المكونات الاقتصادية والتنموية وفي محافظة ظفار. يتجسد هذا التوجه من خلال مشاريع استراتيجية ومخططات هيكلية ترسم ملامح مدينة المستقبل، بالتزامن مع انطلاق موسم الخريف العقاري 2026، اللي يجمع تحت سقف واحد الجهات الحكومية، المطورين والمستثمرين، لعرض الفرص وتعزيز الاستثمار العقاري في المحافظة. وللحديث عن هذا الملف وهذا الموضوع والمشهد العمراني المتطور، يسعدنا أن نرحب بضيفنا في الاستوديو المهندس سالم بن سعيد كشوب، مدير دائرة التخطيط العمراني بمحافظة ظفار. أهلا وسهلا فيك سالم، ويسعد ويشرفنا أنك تكون حاضر بيننا في تجربة حي.
4: الله يسعدك، باللقاء، بارك الله فيك.
3: الله يسعدكم المهندس. أكيد اليوم موسم الخريف العقاري 2026 بمثابة منصة للاستثمار وصناعة المستقبل، ولكن عندما نتحدث عن البدء، إيش اللي يميز موسم هذا العام في نسخة مختلفة تماما، في حلة وثوب أيضا آخر، مقارنة بالعام الماضي؟
4: الموسم العقاري في النسخة الثانية العام 2026 اختلف أولا طبعا في المكان الأماكن اللي في منطقة واجد شارع الحافة، منطقة ما شاء الله بعديد من المشاريع التنموية الموجودة فيها، وأيضا اختلفت البنية التحتية، فأيضا سهل عملية الزوار يوصل للمكان، وأيضا كبر المساحة اللي مقام عليها المعرض، وأيضا عدد المطورين العقاريين المشاركين هذه السنة، كذلك الجهات المشاركة من مختلف الجهات في ببالين السلطنة بالمحافظات الكوليفو، وأيضا وجود جهات تمويلية مباشرة في وسط هذا الموسم.
3: أمين. طيب، ما هي الرسالة التي تسعى وزارة الأسكان والتخطيط العمراني لإيصالها من خلال المشاركة في هذا المعرض؟
4: طبعا الرسالة دائما الوزارة تحب تعكس التجربة القائمة عليها والدورة القائمة فيها الوزارة، فالتجربة الداخلية اللي تشتغل عليها الوزارة لبقية وتجويد خدمات الخطفات، أنا أيضا تكون قريبة من المستفيد، وأيضا تقلع المنتجات والخدمات المسكنية بالطريقة المناسبة للمستفيد، وأيضا يكون على قدر من الاستيعاب، وأيضا على قدر من الثقة بهذه المنتجات الرياضية. فكلنا ايضا كنا قريبين نحن منه في وسط الميدان وفي وسط ايضا المستفيدين بشكل عام ووسط المستثمرين. هذا ايضا يعزز الثقه للمستفيدين
5: بالانتاجات المطورين العقاريين وايضا الانتاجات ذات الاسكان.
3: طيب جميل. ابرز خلينا نقول الشركاء والجهات ايضا المشاركه الى جانب كيف سيسهم هذا التكامل في خدمه المستثمر والمواطن في الوقت نفسه.
4: ولا معنى انه يتم جمع هذا الفريق يختلف من المتمرين العقاريين وايضا من الفرق الخاصه بالوزاره وايضا من الجهات التمويليه تحت سقف واحد، يعتبر هذا الشيء منصه موحده لاتمام العمليات التسهيل وتعزيزها وايضا تسهيل الاستفاده من المنتجات الموجوده. فاليوم لله الحمد بوجود مثل هذين المطورين اليوم المبدعين والمبتكرين في هذه المشاريع وايضا المشاريع المدن الكبيره الموجوده ايضا في المعرض وايضا الجهات التمويليه ذات المستوى العالي، هذا يعمل ايضا على توسعه الباب العمل ويعزز مشاركاتنا معهم بالتاريخ.
3: طيب المهندس، من يرى او يعتقد بان هذا المعرض وهذا الموسم هي بمثابة منصة لبيع العقارات، ولكن ربما أيضا نرى هناك جهود كبيرة بحيث يتم تحويل هذا المعرض وهذه المنصة للتخطيط والاستثمار والتنمية كذلك.
4: أيضا هي مسألة الاستثمار مختلفة وتفهم من منطلق مختلف، فالاستثمار ليس فقط البيع والشراء
3: لعملية
4: المنتجات الإسكانية، بل يعني بلا شك هي ثقافة اليوم لرفع جودة الخدمات ورفع ورغيبة لخططاء جودة حياة الفرد الأسر العمانية أيضا والمقيمين على مستوى السلطنة والمحافظة بشكل خاص. اليوم هذا المفهوم أو هذه المعارض هي تعزز هذه الثقة وأيضا تبادل الخبرات بين المطورين العقاريين وأيضا تبادل الأعمال على الصعيد المستوى المحلي بين الشركات الأعمال والتشغيل الاستفادة من هذه المشروعات. فليست الفكرة فقط بيع وشراء بقدر ما هي توسيع الثقافة للمستفيدين بشكل عام.
3: جميل. طيب إذا جينا نتحدث بما أنه موسم الخريف العقاري 2026، إحنا نتحدث أيضا عن موسم استثنائي تعيشه سلطنة عمان في جنوب السلطنة مقارنة ببقية المناطق اللي ترتفع فيها درجة الحرارة. هذا الموسم اللي دائما خلال هذه الفترة يشهد أيضا تحولات كبيرة سواء كان على الأنشطة التجارية الاقتصادية وغيرها، كيف يمكن لهذا الموسم أن يسهم في جذب المستثمرين من داخل سلطنة عمان وخارجها؟
4: طبعا المستثمرين هم يدوروا الفرص اللي موجودة حاليا وكلما كانت الفرصة متاحة بشكل ميداني قريبة أيضا منه في موقع معين هو متواجد فيه راح تكون الاستفادة أكثر وراح يكون سهولة الوصول إليه أكثر. فلذلك كان الموقع بنفسه في وسط عدة فعاليات تقوم فيها المحافظة بشكل أو بآخر، كان هو أيضا دور لتسهيل وصول المستثمر لهذا الفرض أو للمشاريع اللي هو مستقبلها.
3: جميل جميل. عندما نتحدث عن الركن الخاص بوزارة الأسكان والتخطيط العمراني، هنا نتحدث أكيد عن أبرز الخدمات اللي سيجدها الزائر من خلال زيارة الأركان الخاصة بالوزارة.
4: الأركان المتعددة الخاصة بالوزارة وإنزات الإسكان والتخطيط العمراني نبدأ من الخيارات الإسكانية المتاحة وأيضا إيصال الفكر وأيضا إيصال السهم الخيارات المبيدة المتواجدة بالمنصات اليومية للوزارة، أيضا القوانين والتشريعات التي ابتدعتها الوزارة خلال الفترة الماضية قانون عبر التمويل بدل العمير، أيضا قانون التخيل، وايضا يتم ابراز البنود الخاصه بمركز الخدمات والتطوير العقاري وايضا اراضي المزودات والانتفاعات التي تقع عبر المنصات، هذا قسم خاص فقط للوزاره. أن بقيه المشاريع ايضا للوزاره قائمه عليها مختلف مشاريع صروة اكثر من 25 مشروع صروة على مختلف 10 محافظات في السلطنه، اكثر من 12000 وحده سكنيه. هذه المشاريع اليوم نتكلم عنها هي منفذة في أرض الواقع وليست لخطوات أو سنوات طويلة الأمد. على ما نتكلم عن 15 سنوات نتكلم على مشاريع قائمة، بعضها اكتملت وبعضها تعيد التنفيذ. أيضا المشاريع الكبيرة الموجودة حاليا بعضها مشاريع في الهاو وفباخ منها البيئة الصلابة المستقبلية، وأيضا الخطط الهيئي للبيئة الصلابة الكبرى وأيضا اللي هو بديرة اليد الزراعية. هذه هي مشاريع تقص الحظ بشكل مباشر، ولكن ايضا تضم مشاريع مثل جبل العالم الى تبدل الحظ، وايضا بعض المبادرات الاخرى الخاصه بجيو عمان.
3: جميل.
4: نعمل لقرايه الاعلانات وايضا لعرض الاليه الجديده في عمل الرفعات المساحيه لاستخدام الدرون، وايضا دليل اشتراطات البناء كود البناء العمومي.
3: يعني سيتم استعراض بعض الخدمات وايضا الى جانب المنصات الرقميه من خلال الاركان الخاصه فيكم، قد تكون البعض منها جديده.
4: نعم بالفعل في عدد من المشاريع الجديده اللي طرحت، ولكن ايضا بعض المشاريع اللي موجوده سبقا عرفت ولكن اليوم ايضا تعرض للمرة الثانية والثالثة. على سبيل المثال ممكن نذكر مدينة الصلاة المستقبلية بشكل مفصل. هذه المدينة هي واحدة من مخرجات مخطط الهيكل لمدينة الصلاة. الكثير يخلط بين مفهوم المخطط الهيكلي ومدينة الصلاة المستقبلية. المخطط الهيكلي هو شمولي أكثر من مدينة الصلاة على مساحة أكثر من 426 كيلومتر مربع، هو الأداة التنظيمية لجميع مدينة الصلاة. المخططات الهيكلية ينبثق منها أو من بعض فروعها المدن والمشاريع والأحياء السكنية. فالمدينة الصلاة المستقبلية هي فرع أو مخرج من مخرجات هذا المخطط الهيكلي. المدينة بشكل عام مساحتها حوالي 10 كيلومتر مربع على شاطئ الدهاريز بطول حوالي 7 كيلومتر على واجهة بحر العرب. يتميز بكونها جاذبية بمختلف القطاعات اللي نوجدها معنا، سواء كان التربية التعليمية الصحية وأيضا الرياضية وأيضا المرافق التجارية بشكل كبير، وأيضا حتى المكاتب من المستوى الدرجة الأولى. أيضا عدد من الفندقة وخدمات الفندقة الموجودة والمنتجعات السياحية والمندوبة، لذلك حافظت هذه المدينة بشكل عام على توفير مساحات فطراء ومساحات للعيش المفتوحة تقدر بنسبة حوالي 4 مليون مربع ما شاء الله إجمالي المساحة. هذا قد تكون نسبة كبيرة جدا أو نسبة ممتازة بالمشاريع الموجودة اليوم، كونه يتطلب الجو والمناخ اللي في مدينة الصلالة أن تتوفر مثل هذه المساحات المفتوحة، فالعيش اليوم في صلالة أصبح أيضا يكون في المساحات الخارجية بنفس العيش في المساحات الداخلية، وهذا شيء طبيعي لمناخ صلالة على طول.
3: جميل، احنا راح نرجع الى المخطط الهيكلي لصلالة الكبرى وماذا سيحقق في قدم الوقت، لكن خليني شوي ارجع المهندس الى الموسم هذا، المعرض اللي جاي هذه المره بمكان مختلف بمشاركات جديده، ولكن هنا كيف يتم قياس نجاح هذا الموسم؟ هل من خلال اعداد الزوار الى هذا المعرض ام من خلال ما بعد هذا المعرض من فرص الاستثماريه الحقيقيه اللي يتم يعني خلقها من خلال وجودكم في هذا المعرض؟
4: هو طبعا الحقيقة الأثر يقاس بالمدى الاستفادة اللي موجودة قبل المستفيدين، أولا طبعا رضاهم وهذا يقاس بشكل مباشر داخل المعرض، أيضا عدد الفرص اللي تم التعاقد أو الموافقات المبدئية اللي تمت بين الشركاء سواء من الوزارة مع المستثمرين أو أيضا بين المطورين العقاريين وبين الشرادات اللي موجودة معهم. في العادة نحن نوقع عدد من العقود الانتفاعات خلال نفس هذه المواسم، وأيضا راح تشهد خلال الفترة القادمة بعض عقود الانتفاع الخاصة بالمزايدات في منصة التدوير. أيضا قياس الأثر على المدى الطويل اللي راح ينتج عنه هذا اللي هو أيضا وجود مشروع أو وجود موسم أو وجود المهرجان نفس هذا المهرجان على مدار العام يكون أداة جذب أيضا للمستوى اللي هو خارج نبي الصلالة، فقد يوصل نطمح انه يوصل ان شاء الله الى العالميه. فكثير من المدن نشهدها ونعرفها انها قد تكون بنيت على مهرجانات سينمائيه بسيطه او مهرجانات مسرحيه بسيطه، ولكن اليوم اصبحت وجهه عالميه للجميع.
3: جميل،
4: فهذا نفس هذه المهرجانات المواسم هي ايضا تعزز من عمليه توافد الناس بهذا المنتج، واكيد يرتبط فيه العديد من القطاعات. اتمنى نجح هذا الموسم ونجحت هذه العمليه راح ينتج ايضا عنها ارتباط وثيق بقيه الخدمات والقطاعات.
3: جميل، عندما نتحدث المهندس عن المشاريع الاستراتيجيه والتخطيطيه في محافظه ظفار، محافظه ظفار اكيد تشهد خلال هذه الفتره توسع عمراني متسارع وكبير. ايش ابرز المشاريع التخطيطيه اللي تعمل عليها الوزاره في الوقت الحالي؟ وربما انت عرجت عن بعض هذه المشاريع، ولكن إذا نتحدث عنها بشكل مفصل أكثر.
4: نعم، هو مشروع المخرج الهيكلي للصلالة الكبرى يعتبر اليوم هو الأداة التنظيمية لعملية التقييد لمدينة الصلالة على مساحة مثل ما ذكرنا أكثر من 426 كيلو، هذا راح يعمل ايضا على الحد من الانتشار العشوائي. فهي كانت في تحديات سابقه موجوده في عمليه الثلث العمراني، منها الزحف العمراني الغير منظم او العشوائي بس حد فاعطيه بالسجنين. المخطط الهيكلي هو راح يوصل من هذا الشيء من خلال توزيع نطاقات التوزيع السكاني السليم على الاماكن اللي هي يفترض ان نكسب فيها عدد السكان او نخفف فيها من عدد السكان. ايضا راح يحافظ على القومات التراثيه السياحيه والثقافيه الموجوده في المدينه واستغلالها بشكل انسب. ايضا يمكن البنيه التحتيه الموجوده وايضا اللي راح ايضا يتم توفيرها. نحن اليوم نتكلم عن مدينه السلاله، ما شاء الله البنيه التحتيه قد تكون من افضل البنيه التحتيه في المنطقه، والمخطط الهيكلي راح ايضا يستفيد من هذه البنيه التحتيه بحيث انه تدار بشكل سليم وباستغلالها بالاستغلال الانسب. ايضا راح يوفر فرص وظيفيه ويودي عمليه توظيف في المنطقه، مثلا بوجود منطقه صناعيه وبوجود منطقه القرى بوجود النطاق لبناء سراله. هذا ايضا راح يكون يتوجه كمنطقه اقتصاديه بحيث انها توفر فرص وظيفيه وايضا تمكن المستفيدين من هذه المناطق بطريقه سليمه، سواء عبر الربط مع طرق النقل العام او عبر المسارات الخاصه اللي توصل لهذه الأمهل.
3: جميل. طيب المهندس، هنا كيف إذا جينا عمليا كيف تحاول الوزارة أن توازن بين النمو العمراني والحفاظ في الوقت نفسه على الهوية البيئية والهوية الطبيعية التي تتميز بها محافظة ظفار بالتحديد موسم الخريف؟
4: البيئة هي تشكل العنصر الهام في جميع القطاعات، سواء كانت الصناعية منها أو العمرانية، هي إلى محور خصصناه في الاستراتيجية الوطنية العمرانية، وأيضا خصصناه في الاستراتيجية الإقليمية، وأيضا في المخطط الهيكلي كذلك خصصنا لها هذا القطاع البيئة في المخطط الهيكلي. فالبيئة هي الممكن الوحيد لهذه المشاريع، ولكن بطريقة إنما يتم التأثير عليها أو الإقرار في البيئة بطريقة اللي يراها قد الواقع بصورة مختلفة. انه والله يتوصل العمران احيانا يحد من البيئة او انه قد يغيب لاثر معين بيئيا، ولكن اذا درس المشروع بشكل سليم ودرس ممكنات المنطقة البيئية بالعكس هي تصبح ممكن بعملية التوسع العمراني. ذكرنا مثال مدينة الصلالة، مدينة الصلالة اليوم فيها عدد 3 اخوات طبيعية، كنا الحفاظ عليها بالعكس يتم الاستفادة منها. هي بدل ان او اذا صح التعبير انه ناثر عليها، هي اثرت على المشروع واعطته الجماليه المكلوبه واعطته الفرص المثاليه اللي قد تكون في هذا النقطه. فنموذج من هذه كان مطبق لنموذج صلالة المستقبلية اللي هو نحافظ على الاماكن الطبيعيه الموجوده فيها، على الحياه الفطريه الموجوده، ايضا على الشواطئ وترك لسواتات امنه بينها وبين خط البحر بحيث انه تتيح ايضا للعامل الاستفاده من هذه البيئه.
3: جميل. طيب المهندس، من خلال عملكم في هذه الدائرة، دائرة التخطيط العمراني بمحافظة ظفار، ربما قد تواجه أحيانا بعض التحديات هنا في المحافظة، كيف أيضا يتم التعامل مع هذه بعض التحديات إذا واجهتكم لا سمح الله؟ وهل هناك أيضا بعض الاستراتيجيات والخطط اللي حاطينها في بالكم لضمان أيضا استكمال التخطيط وبقائكم حسب البرنامج؟
4: هي قد تكون آلية توزيع القطع أو توزيع الأراضي السدوية في بعض الفترات السابقة أثرت بشكل عام أيضا على توفر المرافق والخدمات الأساسية للمدينة. فوجدنا تحدي كبير للأمانة في بعض المفاضلات اللي تفتقد أحيانا إلى بعض الخدمات الطرق والمياه، ولكن الحمد لله بالتكامل مع البيئات المشتركه في الحافظه تم توفيها. ولكن ايضا هذه السياسه تم تقليلها وتم حتى العمل على عدم ايجاد نفس هذه المخططات البعيده عن الخدمات، وانما تم العمل على توفير مخططات مخدومه بشكل جيد قريبه ايضا من الخدمات والتوصيل اليها للكوسات. هذا ايضا مكن البيئات الاخرى في عمليات التنفيذ، سواء كانت البيئات الفدميه او غير من البيئات والشركاء الموجودين ايضا في الميدان، انه يتم تسهيل عمل الخدمات لها. الحياه السكنيه اللي تكلمنا عنها، الحياه السكنيه الموجوديه، هي ايضا مثال جيد، وقد تكون هي النموذج اللي ممكن ان يتم دراسته بشكل يعطي النتيجه اللي نحن نتكلم. فالحياه السكنيه اليوم على مسافة أو على مساحة مثلا 300,000 متر مربع يمكن أن تسكن حوالي 400 إلى 500 وحدة سكنية، وأيضا بأقل التكاليف للخدمات. على عكس السابق كنا على أساس أن توفر الخدمات ل 300 قطعة سكنية يحتاج ممكن 3 أضعاف قيمة الخدمات اللي توفر، كونها أيضا متناثرة بشكل سليم، أيضا لا توفر كل المرافق العامة في مكان واحد لأنها منتشرة على شكل أوسع. كذلك الكثافة السكنية ما كانت أيضا هي الممكن بهذه الجهات لتقديم خدماتها في هذه المخطط. فقد يكون المخطط كبير 1,000 قطعة سكنية على سبيل المثال، ولكن المبني أو الواقع التعميري فقط ما يتجاوز 10% أو 20%. هذا شفناه في عدد المخططات مدينة الصلالة فرق مدينة الصلالة. لكن اليوم خلال الفترة الماضية طوال 4 سنوات تم توزيع عدد كبير من الوحدات السكنية، ولكن في مواقع خدمية كانت رسالة التعليم فيها جوزة 30%.
3: طيب المهندس، خلنا نفهم هذه المعادلة. هل في اعتقادك أن التخطيط العمراني اليوم يسبق عملية التنمية، أم ما زالت التنمية في بعض الأحيان تفرض نفسها على المخطط؟
4: هو تحدث في البداية هوية، وجود رؤية مشتركة هي اللي تحدد التنمية وتحدد أيضا التخطيط معنا. الرؤية المشتركة حاليا اليوم هي رؤية 2040 والاستراتيجيات اللي وضعت أو المحاور الأساسية للمسار هي استراتيجية الوطن. استراتيجية الوطنية تعتبر هي الإطار المكاني الحالي اللي تقوم فيه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتنفيذ مستهدفات وزارة الرؤية 2040. من هذا المنطلق ومن هذا المسار يبدأ عملية التخطيط والتنمية في مصدر. هي مزدوجة كلها، جميع المحاور إذا نعود لاستراتيجية الإقليمية، استراتيجية الإقليمية أيضا المخططات الإقليمية تجد أنها مشتركة في نفس المحاور. محور للبيئة، محور للنضال الأكسابي، محور للتوسع الإنفاني، محور للنقل العام، محور للبنوة الأساسية، هي جميعها مرتبطة على نهج واحد، ولكن أيضا المنتج الأخير هو التخطيط العمراني، ولكن يستنبط هو إياه من الاستراتيجية.
3: جميل. بصورة مبسطة، كيف ينعكس التخطيط العمراني الحديث في هذا الشكل على جودة حياة المواطن اليومية؟
4: هو التخطيط الحديث اليوم أصبح متطلب لابد من وجوده لتكون المدينة وجهة سياحية، وجهة عالمية، لابد أن يتوفر فيها مخططات حديثة أيضا تمكنها من استقبال طلبات اللي هو المستفيدين وطلبات أيضا الزوال. فاليوم وجود نفس مدينة الصلالة المستقبلية ومخطط هيكل هذا أيضا عزز من مكانك المنطقة على المستوى الوطني وأيضا على المستوى العالمي كوجهة سياحية عالمية تدار بشكل جيد بين جميع قطاعاتها التجارية والتراث والبيئة والثقافة، وأيضا اللي هي لان لدي سخ تعبير للمدير أيضا مناطق المنتجية. وهذه المكونات كل المحاور الموارد تشكل عملية جيدة.
3: طيب المهندس، عندما تضعون مخطط جديد لمدينة ما، هل تبدأون من احتياجات المواطن في الوقت الحالي أم من احتياجات الأجيال القادمة بعد 30 أو 40 عام؟ هنا كيف يأتي الموازنة بين المتطلبات الحالية واستشراف المستقبل؟
4: هي توضع جميع الاعتبارات الموجودة سواء المتطلب الحالي وأيضا المستقبلي، توضع كلها في الاعتبار، فيتم دراسة الأثر اللي راح يكون للمدينة بعد كذا. للأمانة نحن أيضا بوجود بيوت خبرة على مستوى عالمي استعنا بها في بدايات بعض المخططات أو وضع التصورات خلال الشراكة أيضا مع المجتمعات وأيضا مع الشركات الحكومية وأيضا القطاع الخاص لوضع تصور لدراسة أحيانا تكون لأكثر من 20 عام متطلبات المبنية مثلا لأكثر من 20 عام. على سبيل المثال نذكر المدينة وضعت لها اعتبارات لمسألة تسريف المياه للمكتب 100 سنة قادمة، وهذا الشيء قد لا يتحقق في عدة مشاريع، ولكن اليوم أزمنا وأيضا أزمنا أنفسنا أنه أي مشروع يكون ضمن سياسة طويلة الأمد وأيضا يكون له مكاسب سريعة في نفس الوقت، فهو حل لمتطلباتنا الحالية وأيضا يوفر البنول المستقبلية لمتطلبات التنمية.
3: جميل. طيب لنتحدث عن المخطط الهيكلي لصلالة الكبرى وما الذي يمثل هذا المشروع لمستقبل المحافظة.
4: والمخطط الهيكلي راح يكون الأداة اللي تنظم عملية التخطيط على 20 سنة القادمة، وأيضا راح يعزز من مكانة مدينة الصلالة من ضمن المدن الكبرى، وأيضا واخ يوفر العديد من مراكز الوظائف الجديدة لمدينة صلالة. المخطط الهيكلي طبعا هو حاليا في مرحلة الاعتمادات النهائية، شركنا فيه عدد كبير من الجهات الحكومية والخاصة وأيضا الاجتماعات النسائية وأيضا الشبابية ولجان الشباب وأيضا المجالس البلدية. للأمانة المحافظة كانت خير مثال على الشراكة القوية، صارت أكثر من 7-8 ورش على الشركاء بشكل عام، نتجت عنها عدة مخرجات كنا نتعامل معها دائما، نأخذ الملاحظات والفيدباكس منهم وأيضا نوظفها مرة أخرى في المخطط الهيكلي لينتج عندنا محصلة حوالي 261 مشروع. هذه 261 مشروع أيضا قسمت على 3 فئات أو أولويات بصح التعبير. أولوية الأولى اللي هي تقريبا 92 مشروع، هذه أيضا راح تكون هي منطلق المخطط الهيكلي ولها أهمية قصوى بالنسبة للمحافظة، حيث أنه يتم تعزيزها والجلوس أيضا مع الشركاء لتعمل تنفيذها بشكل سليم وبطريقة اللي ممكن وتسهل عليهم آلية العمل عزيز.
3: طيب المهندس، ما هي أبرز التحولات التي سيلاحظها المواطن خلال السنوات المقبلة نتيجة هذا المخطط؟
4: طبعا هو المخطط إذا تم تنفيذ المشاريع بالطريقة المناسبة وفق الخطة الزمنية أكيد راح يلاحظ على المدى القريب اللي هو ينشور مشاريع البديلة، وأحيانا أغلبها قد تكون أو أكثرها قد تكون في البنى التحتية والمناطق الاقتصادية وأيضا في نطاقات الإقرار لقاعات اللغة الإفتلبون، ولكن قد يلاحظ بشكل كبير اللي هو توفر على سبيل المثال الوظائف بشكل دائم، أيضا توفر وسهولة التنقل في المدينة الدابة، أيضا نخفف الأداء والزحام اللي قد يكون على مناطق معينة، أيضا راح نعزز المناطق التراثية الموجودة راح تصعد بكاريرة جيدة. المناطق الموجودة معنا التراثية مناطق جريرة جدا ولكن اليوم أهملت بشكل أو بآخر ولم يتري استفادة من هذه السنة. الموارد الأخرى الموجودة أيضا سواء كانت الساحلية ميناء وأيضا الموارد السياحية، لا شك هذا أيضا راح يلاحظ أيضا في فرق في أدائها أو في فرق في إساهمتها في الناتج بشكل عام، ولكن هو يعتبر إيجار عام، فلابد من تدخل العملية التخطيطية لتطوير مسارات معينة في الكميات وتحديد مساراتها وأيضا لتسهيل عملية تنفيذها وأيضا لتمكن الموارد من الاستفادة بشكل عام وبحقية بحيث أنه لا نؤثر على مورد على حساب المورد الآخر، فلا نعتمد على قطاع واحد فقط وإنما نعتمد على مجموعة من القطاعات.
3: طيب هل يمكن أن نتخيل وتأخذنا في صورة أن كيف ستتغير خريطة صلالة على الصعيد العمراني، على الصعيد الاقتصادي، على الصعيد السكاني؟
4: المخطط بشكل عام إذا ذكرناه على مستوى الاستراتيجي للإقليم هو يهدف إلى تعزيز 6 محاور رئيسية، محاور في العالم الغذائي، محاور أيضا في الطاقة المتجددة أيضا تم اعتمادات لها سابقا، وأيضا محاور خاصة في قطاع التعدين وأيضا طبعا قطاع السياحة وقطاع الاقتصادي لبيكري وقطاع السياحة اللي هو المنكر الرئيسي في المحاور. هذه جميعها عملت لها استراتيجية عمرانية، وضعت مستهدفاتها، وضعت خط الأساس اللي ممكن نحن نبدأ منه، أيضا أعطتنا الخطة الزمنية لكل سنة ولكل 5 سنوات ماذا يمكن أن نحقق. فإذا ذكرنا على سبيل المثال الأمن الغذائي اليوم محافظة تسهم بشكل كبير في مسألة الأمن الغذائي في منطقة الليدت طبعا بشكل خاص، حوالي أكثر من 500,000 طن سنويا تسهم في هذه المنطقة الزراعية، وضعت لها محددات توسعات مستقبلية لهذا النطاق، أيضا آليات العمل عليه سواء كانت الشركاء في وزارة الصناعة الزراعية السعودية أو أيضا من الجانب التخطيطي اللي هو توزيع الخدمات وتسهيل الوصول لهذه الخدمات سواء كانت طرق أو التيار الكهربائي أو غير الخدمات اللي هي تعتبر أيضا مرتبطة بالعملية التخطيطية وأيضا بالمساحات المستهدفة بكل عام.
3: جميل، إذا جينا نتحدث عن أبرز المناطق الجديدة التي سيستهدف هذا التوسع الجديد،
4: هو نستهدف في حاليا الاحتواء الحفري أكثر من أنه متوسع في المخطط. فالمخطط مثلا صلالة الكبرى هو محدد أساسي سابقا وموجود، بنفس المدينة اللي نحن عايشين فيها اليوم. عملية الاحتواء الحضري أو تكثيف الحضري بالمخططات الحالية الموجودة، حيث أنه أوريدي موجودة بها خدمات، موجودة بها تعمير، هي المستهدف الأول للتوسع كمنطقة سكنية جديدة. إذا كان السؤال الحفيظ عن التوسعات بالنسبة للتوسعات الزراعية والتوسعات النطاقات المتجددة والطاقة المتجددة، هذا على صعيد كبير على مستوى الولايات بشكل أو بآخر.
3: جميل، نستفيد من وجودك المهندس سالم. وعندما نتحدث هنا أن كيف سيعالج هذا المخطط ما يتعلق بقضايا مثلا الازدحام المروري، النقل، الخدمات، المساحات الخضراء، الواجهات البحرية والمرافق العامة بشكل عام،
4: حددت هي المشاريع الممكنة سواء كانت مثلا في قطاع النقل العام أو كانت أيضا في مساحات الخضراء أو الزراعة أو أيضا حتى في مناطق الاقتصادية. حددت بعض المناطق اللي هي يمكن التطوير فيها، وأيضا عدد المناطق اللي يمكن أيضا رفع أو زيادة عدد السكان بطريقة أيضا اللي هي الفرص الوظيفية، وأيضا الناكن الانتقال بين السكن وبين جهة العمل. هذه رسمت خططها ورسمت مساراتها بشكل سليم، وأيضا رسمت حتى خطط تنفيذها على المدى الطويل سواء كانت من الفئة الأولى، الفئة المستهدفة في 5 سنوات القادمة، أو الفئة الثانية الثالثة ل 2015 سنة الانطلاقية. فمثل ما ذكرنا أنه في 91 مشروع، ال 91 مشروع هذه تنقسم إلى عدة مشاريع، منها مشاريع خاصة بس فقط بالبنية التحتية، بعض المشاريع خاصة أيضا بدراسات وبحوث قد تكون أيضا مطورة لجانب آخر. فهو مثل ما ذكرت لك ما هو فقط أنه خريطة أو ماستر بلان واحد والله هذا النطاق كذا كذا، لا، هو أيضا محدد لاستخدامات هذا النطاق وبأي فعالية التعامل منه. فمن هذا المنطلق هو يشكل عدة قطاعات. إذا ممكن نشبه المخطط الهيكلي هو عبارة عن أفكار لعدة جهات ومخرجات وتوصيات ومريات لكثير من الحكومية منها والخاصة ومثل ما ذكرنا المحلية والمجتمعات والشبابية. هذه الأفكار وهذه المريات تصب في غالب معنا أنتنا في الوزارة تطلع بالمخرج اللي هو يفترض أن يكون هو المخرج المتكامل لكل هذه القطاعات، بحيث أنه يسهل عملية التنفيذ وأيضا يسهل عملية التنظيم وأيضا يكون في خطة زمنية محددة يتم الاستشهاد فيها في التنفيذ.
3: طيب كيف هنا تم تضمين مفهوم المدن الذكية في هذا المخطط؟
4: طبعا هي البوابات الرئيسية اللي تسمى من خلال مخرجات الاستراتيجية الوطنية، أربع بوابات رئيسية في سلطنة عمان طبعا نسبة الكبرى وهذا تم تدشينها خلال فبراير الماضي، أيضا مدينة السلالة الكبرى ومدينة الأزوة ومدينة السحاب. هذه الأربعة بوابات رئيسية هي اللي تم تسليط الضوء كونها أولا هي محركات قد تكون ثقافية في داخل عمان، قد تكون أيضا اقتصادية في شمال عمان، وأيضا قد تكون سياحية أو اقتصادية أيضا في جنوب عمان. فهذه البوابات الرئيسية اليوم هي المدن الكبرى اللي تم وضع لها مخططات هيكلية، وراح تباعا تنتج ايضا هذه المخططات الكريمه لبقيه المناطق وبقيه المخططات اللي شغالين. فالاداه التنظيميه اللي ذكرناها مخطط هيكلي ليس فقط يقتصر على دوث انه خارقه او طريق او انه فقط بناء وبدون بناء، لا والله هو ايضا يعكس الجانب الاخر اللي قد ما يفكر فيه الكثير، الا وهو كيف اجمع الشراكات وكيف اجمع المريات ووجهات النظر كلها في قالب واحد.
3: هل سيكون للمواطن الاستفادة المباشرة من هذا المخطط سواء كان من خلال السكن أو من خلال الاستثمار أو من خلال الخدمات؟
4: أكيد طبعا هو الخدمات بشكل عام، هذه طبعا أيضا مستهدف في الخطط الهيكلي، أيضا توفير المساحات الخضراء، أيضا توفير المرافق العامة أو كانت موجودة يتم تعزيزها والتكثيف أيضا العمل عليها بحيث أنها تتناسب مع جودة الحياة الموجودة في المخطط السكني نفسه. فهو العمل ليس فقط على مخططات حديثة بقدر ما هو عمل على المخططات القائمة حاليا، فهو عملية بين المخططات القائمة مع المخططات الحديثة ودمجها في غالب واحد بحيث أنها تتناسب وترفع من جودة الحياة الموجودة.
3: عندما نتحدث عن الصلالة المستقبلية، نحن هنا نتحدث عن أنها من مدينة سياحية إلى مدينة اقتصادية متكاملة. طيب عندما نقول مدينة صلالة المستقبلية، كيف تتخيلون المهندس أن يكون شكل هذه المدينة بعد 20 عام؟
4: نتوقع أنه راح يكون في نمو سكاني محدد وتم احتسابه سابقا، ولكن أيضا هذه الأرقام متغيرة، لأنه الواحد يأخذ الدين لا تبقى فقط على أنها الساندر، ولكن وضعت اعتبارات النمو السكاني المتزايد. ومدينة صلالة من المدن معدل النمو فيها كبير جدا على قطاع الاجتماعي وعدد السكان، وأيضا على قطاع الخدمات بشكل عام، كونها وجهة سياحية عالمية لعدد من الزوار في مختلف المواسم، لا نقول فقط في موسم الخريف، وإنما أيضا في بداية المواسم أصبحت السياحة أيضا بشكل كبير بتوافد الكثير من زوار الحافظة، الأمر الذي يتطلب معه أن يكون في توافر في الخدمات، وأيضا أن يكون في تواصل لرؤية واضحة تعمل على تنظيم هذه الأعداد اللي راح تتزايد بشكل مستمر. أيضا اللي هو في القطاع الاقتصادي أيضا يشهد نمو كبير في المنطقة بوجود ميناء يختصر من المواني العالمية وقد يكون في المرتبة الثانية حسب الوسائل، وأيضا مطاب كبير وفي المراتب العشر الأولى عالميا من حيث الاستيعاب، من حيث أيضا بناء وعداد أيضا الزوار اللي تمر عليهم، أيضا وجود الممكنات الأخرى من الشركاء، قد تكون المحافظة اليوم لله الحمد وصلت إلى قد نكون مستوى جيد من اللامركزية في العمل على العديد من المشاريع، فعلى سبيل المثال أتيحت الفرص وأتيحت أيضا التفريصات لعدد المسؤولي الجهات الحكومية، وأصبح الأمر للمشاريع وأي تنمية يتم حلها بشكل حاسم وسهل جدا من خلال هذه العملية اللي هي اللامركزية، فصارت المحافظة مثابة تذهبين من خلال الفريق اللي نلدوس ونحتوي الحافظة وأيضا الجارس الجندية وبن أصحاب السعادة وبن ديس الشور وغيرها من الشركاء والجهات الحكومية الأخرى، كلها تحت مظلة واحدة تخصم قرار واحد وعلى رأي واحد وجهة نظر واحد، ساعدت ومكنت في العمل على تدريب المشاريع. اليوم ما شاء الله نرى عدد المشاريع اللي افتتحت خلال هذه العام بجهود ايضا من الاخرى والزملاء والشركاء في المحافظ والاولمبيات وايضا البيئات الخدميه، عديد من المشاريع في البنيه التحتيه، عديد من المشاريع السياحيه في طلالات اجهزه ساحه يعني متكامله، ايضا في القطاع الصحي مستشفى السلطان غطوس لسلاله غريب لدشن ان شاء الله، العديد من هذه المشاريع ولله الحمد دلاله واضحه على تجامل دور البيئات الحكومية والقطاع الخاص في العمل، وطبعا نحن كوزارة واختصاص يعتبر هو الإطار التنفيذي والمكان لهذه المشاريع، فلا بد أيضا أن يكون لنا موجهات في عدد من هذه المشاريع، وأيضا تعزيزها بالطريقة اللي توفر هذا الوكل بشكل مناسب للجميع.
3: إذا جينا نتحدث عن الفرق، هل هناك أساس نوضح الصورة أكثر بين مدينة صلالة المستقبلية والمخطط الهيكلي لصلالة الكبرى؟
4: الفرق هو المخطط الهيكلي أشمل، وهو يشمل لمدينة صلالة بشكل عام من البحر للجبل، والمدينة صلالة المستقبلية هي جزء من المخطط الهيكلي، فعلا الكثير يختلط عليه المسمى بين مدينة صلالة المستقبلية والمخطط الهيكلي، لا المخطط الهيكلي هو المساحة الأكبر اللي تعمل ويخرج منه عدد كبير من المشاريع، قد ممكن نحصد أنه مدينة صلالة المستقبلية هي واحد من الفرقات التوسع العمراني في المخطط الهيكلي.
3: طيب هل هناك مثلا بعض القطاعات الاقتصادية الجديدة التي يمكن أن يخدمها هذا المخطط؟
4: نعم، القطاعات الاقتصادية الحالية اللي تشهد نمو كبير هي قطاعات الطاقة المتجددة.
3: ممتاز.
4: أيضا عملنا باعتبار توفير الأماكن المناسبة في المنطقة الاقتصادية بشكل عام وتوسعات لمناطق المدين بحيث أنها تكون بيئة سهلة وجاهزة لاستقطاب مثل هذه المشاريع، مشاريع كبيرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، أيضا تم تبع عدد كبير من الاستراتيجيات في هذه المناطق الاقتصادية، وأيضا قمنا بتوسيع بعض المرافق الخاصة بالمنطقة الاقتصادية ومنطقة مدين لاستيعاب هذا العدد اللي راح نشهده إن شاء الله هذا القطاع في كل السادة. أيضا عمل عدة مراكز للصناعات في للأغطى اللجد وفرت لها المعيكة بمناسبة القريبة من الخدمات لتوفير أيضا الجسكيات الخاصة بالأنلذين. أيضا المناطق الحرة بشكل عام هي منطقتين كوريا في ولاية الزمالة وفي ولاية السلالة، أيضا اللي هي المناطق المدائن الصناعية في زمريت وفي سلالة.
3: يعني أنا في بالي أيضا من حديثك سؤال مهم جدا، أن مثل هذه المخططات الآن التخطيط العمراني كيف سيسهم في رفع جاذبية المحافظة للاستثمارات الكبرى؟
4: أكيد إذا المستثمر أول ما يسأل عنه يقول هل هذه المنطقة آمنة للاستثمار، وهل هذه المنطقة لها مثلا اشتراطات في البناء، هل فيها أماكن لوجستية أقدر أو سخل مثلا استقطاب مواد معينة أو منتجات معينة. فكل هذه التساؤلات يجب أن يتم توفيرها، يتم توفيرها من خلال الخططات الهيكلية. فعلى سبيل المثال اليوم دليل اشتراطات البناء وكود البناء العماني هذا يعزز من مفهوم السلطنة عالميا أمان أيضا الدول للمستثمرين، وجود ونظم لعملية مثلا الديون، أيضا وجود قانون تخطيط عمراني وهذا إيفولوشن قبل فترة وجيزة. هذا القانون أيضا بيشجع ويسهل المستثمرين والمطورين أنه أيضا يتم الاستثمار في السلطنة بشكل عام، وطبعا سفار بشكل خاص الحديث اليوم هي معظم. فوجود مثل هذه الأدوات والممكنات والتشريعات هي أداة سهلة وأيضا جاذبة للاستثمار، هذا واحد. ثانيا توفر البنى التحتية والبنى الأساسية، المطار والميناء والمناطق القرى، هذه أيضا تمكن المستثمرين وتعمل لاستجذابهم بطريقة أفضل لتوفرها في الندوة. المخطط الهيكلي سلط الضوء على جميع هذه المتطلبات، سلط الضوء على المناطق الاقتصادية وممكناتها الحالية المدى ممكن أن نعززها، أيضا على المناطق اللوجستيات بشكل عام وتوفير الطرق للنقل اللوجستي بين الشمال وجنوب السلطنة، أيضا ما بين منطقة الميناء والخطوط البحرية. موقع صلالة اليوم الجغرافي يحتم عليها توفر مثل هذه المواني البرية والبحرية بحيث أنها تضاهي المدى العالمي. موقع الجغرافي اليوم مسلط عليه الكثير الظل على أنه هو حد للتجارة العالمية، مسألة الاستفادة منه بالطريقة المثلى اليوم ومسألة ربطر مع بقية أجزاء المدينة هو أهداف المخطط الهيكلي، هو أيضا أهداف الاستراتيجية العمرانية، وهو أيضا أهداف الاستراتيجية الشاملة للمحافظة. اليوم ما شاء الله المحافظة عدد من الاستراتيجيات دمجت ولا تحت منظومة الاستراتيجية الشاملة للمحافظة صفار اللي تشمل كمبر المكتب المحافظة تبنى اليوم حتى يتم استخلاصها بالطريقة المثلى وتنفيذها بالطريقة.
3: طيب المهندس، هل هناك مناطق استثمارية أو عمرانية جديدة في اعتقادك أنها ستغير الخارطة الاقتصادية لمحافظة ظفار؟
4: وجود مدينة مثل مدينة صلالة المستقبلية في قلب المنطقة أكيد بلا شك راح يغير من الخارطة الاستثمارية العالمية للمنطقة بشكل كبير، وأيضا وجود نفس المشاريع اللي ذكرناها الأحياء النموذجية هذا راح يكون أيضا مثال جيد، وأيضا راح يسهم في عملية تقيد الخارطة الاستثمارية للمنطقة، وأيضا وجود أدوات وممكنات وتشريعات تسهل عملية الاستثمار في المنطقة هي أيضا كل شك أيضا لها دور كبير في تعزيز جاذبية المنطقة وتغييرها في الخارطة على المستوى الوطني وأيضا على المستوى العالمي. شيء كبير.
3: جميل. طيب في الدقائق الأخيرة من عمر هذا اللقاء، إيش النتائج التي تتوقعون أن تحققوها مع نهاية موسم الخريف العقاري 2026؟
4: وإن شاء الله يكون الأثر إيجابي للموسم للنسخة الثانية، ونتوقع إن شاء الله أن نطلع بشراكات جيدة وفرص ومذكرات تفاهم، وأيضا سواء كانت عقود انتفاع وأيضا حكى بالأخوة المستفيدين والزوار المستفيدين المعرض، سواء ارتباطهم بوحدات سكنية من خلال المطورين أو الأحياء السكنية المتواجدة معنا اليوم، وأيضا نطلع بأثر جيد الاستفادة من تجربة بعضنا البعض لجميع الجهات وأيضا لجميع المطورين اليوم، يعني الاستفادة كبيرة جدا، الشركات وأيضا الوزارة تقوم بعمل معارض على مستوى كبير مبتكر ومبدع، فاليوم نتطلع أنه أيضا شركان المطورين يشارك أيضا في المنافسة العالمية من خلال خبراتهم، من خلال اتحاد تجربتهم على الصعيد اليوم وايضا نتطلع من الزوار الاستمرار في التوافد الى المعرض خلال الايام القادمه على العشر ايام. احنا مستمرين الى 5 اغسطس باذن الله، من 5 مساء الى 11 مساء، فان شاء الله نكون عند حسن الظن وعند حسن.
3: كلمه اخيره في ختام هذا الحديث وهذا اللقاء، رساله توجهها للمطورين العقاريين للاستفاده من الفرص المستقبليه، وايضا نصيحتك للشباب العماني الراغب في الدخول إلى قطاع التطوير والاستثمار العقاري.
4: الشركات والمطورين والمستثمرين اليوم شفناهم اليوم وأمس في التدشين، للأمانة يعني شيء مبدع وشيء مبتكر، تحقيق التجربة وأيضا الاستفادة من تجاربنا مع بعضنا البعض واستفادة من تجارب عالمية راح توصل إن شاء الله إلى العالم. فأنا أشوف اليوم أنه للمطور اليوم من المستوى الذي أصبحوا فيه انه ممكن ان يشارك في تجارب عالميه، هذه كنا نفتقدها في السابق. اليوم الحمد لله صار الامر متطور بشكل جيد. ايضا الاخوه الشباب ان يتم اطلاعهم على التجارب اللي موجوده هنا، وايضا يستفيدوا من الخيارات ومن المشاريع المقدمه اليوم في المعرض، وايضا ان يكتسبوا الثقه في الشراكات سواء كانت بالعمل او بتمله المسكن مع المطورين الأغاريين والسوق المحليين بيكم.
3: كل التحية لك والشكر، بارك الله فيك المهندس.
4: شكرا حفيد، وشكرا لكم فريق العمل، بارك الله فيك، سعيدين بكم باللقاء.
3: احنا اسعد، بارك الله فيك. اذا مشاهدينا الأكارم، كل الشكر لضيفي الكريم المهندس سالم مسعيد كشوب، مدير دائرة التخطيط العمراني بمحافظة ظفار، على ما قدمه من معلومات وكذلك رؤى ثرية حول مستقبل محافظة ظفار والمشروعات التي سترسم ملامح صلالة خلال السنوات القادمة بمشيئة الله. كما أيضا نشكركم لحسن المتابعة، كنت معكم في هذا اللقاء حفيظ جعبوب عبر إذاعة الشبيبة في برنامج تجربة حي، ونلتقي إن شاء الله في لقاء وضيف وموضوع جديد بإذن الله، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: خليك شبابي
6: من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: خليك شبابي.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
2: عزيزي المستمع، كن واعياً في كل ما تنشره أو تعيد إرساله في حساباتك عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن تداول أي محتوى مخالف يترتب عليه أثراً قانونياً ومسؤولية مباشرة حتى إن لم تكن أنت المصدر. وعيك القانوني هو درع حمايتك الأول. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.
3: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
4: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
3: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
4: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا، المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط. .om
1: شبابة FM. عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: سالم، وش ناوي تسوي بعد التخرج؟
2: أفكر أكمل دراسات عليا، بس خايف ما ألقى الفرصة المناسبة.
1: الفرصة قدامك، جامعة الظفار فتحت أبوابها للدكتوراه والماجستير وتأهيل تربوي، تأهلك لسوق العمل مو بس للشهادة.
2: إذن ما أضيع الفرصة.
3: القبول مفتوح الآن للفصل الأول 2026-2027، آخر موعد 31 أغسطس. جامعة ظفار، رؤية للمستقبل.
4: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
0: جميلة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
6: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء. من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق.

مساء الخير، مساء النور، ومساء السعادة لكل من ثبت الموج على أثير إذاعة الشبيبة 97.5، لكل من يسمعنا في مسقط والباطنة، و98.5 لكل من يسمعنا من هنا من محافظة الظفار مع برنامجكم برنامج مع الخريف. هذا البرنامج الذي يأتيكم برعاية فورد، كثير من المحطات وأيضا يعني الفقرات المختلفة والمتنوعة اللي إن شاء الله راح ترافقكم من الآن إلى الساعة 8 مساء. وما ننسى أيضا ضيوفنا اللي راح يكونون موجودين معنا خلال حلقة هذا اليوم، كذلك ما ننسى تواصلكم الدائم أكيد عبر الواتساب على الرقم 947-999-75. هذا هو رقم الواتساب لكل من وده أن يتواصل معنا، سواء كان برسائل مسائية أو حتى أنك تشاركنا بصورة مسائية وتشاركنا الأجواء اللي تعيشها مع العائلة وحتى مع الأصدقاء. نرحب برسائلكم من الآن إلى نهاية البرنامج. كل ما نتمنى فعلا أن نكون خير وفقاء لكم في دروبكم المسائية. وعلى طاري دروب المسائية، دروب الأمان والسلام لكم بإذن الله تعالى. ما ننسى مسافة الأمان اللي بينكم بين السيارة اللي أمامك، لا تنساها نهائيا لأنها تقيك من وايد أشياء أنت يعني في غنى عنها. كذلك حزام الأمان والابتعاد عن الهاتف. إذا ودك أنك تصور لأي منظر كذا عجبك وانت في مشوارك المسائي ومع المناظر الطبيعية، خلي اللي موجود جنبك هو اللي راح يصور، بتطلع الصورة يعني حلوة، يعني كن على يقين على هذا. إذن مستمعينا، هذا هو رقم الواتساب، وأيضا هذا أكيد برنامجنا الذي يأتيكم يوميا وحتى مع الويكند راح نرافقكم في مشاويركم المسائية. راح نطلع لفاصل، بعد هذا الفاصل لنعوده.

0: وخليك شبابي.
1: نماء لخدمات ظفار، نقدم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بجودة عالية وموثوقية تامة، نهتم بك.
2: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق.

لكم من جديد مستمرين مع محطة أخرى من هنا من برنامجكم من الخريف الذي يأتيكم يوميا بالتزامن أكيد مع موسم خريف ظفار. وعلى طاري موسم خريف ظفار وهذه الأجواء الجميلة، فأنا أعتقد أن الواحد لازم أن يختار سيارته بعناية، أنك أنت مثلا تزور المواقع السياحية اللي فعلا أحيانا وبعضها تكون وعرة نوعا ما، فودك تشوف وتستمتع بالشلالات، تستمتع بالعيون اللي موجودة هناك، تستمتع بالمساحات الخضراء بدون أي خوف. أنا من وجهة نظري ممكن تختار السيارة المناسبة لذلك، على سبيل المثال ممكن أنك تختار فورد لأن ما شاء الله سياراتهم جدا جميلة بالإضافة إلى قوتها اللامتناهية، تقدر تروح لأي مكان في أي زمان بالضبط. أيضا إذا كنت مثلا تقول والله أنا ما عندي أي خلفية عن سيارات فورد أو مثلا ما يخلصني أروح المعارض اللي موجودة هناك وأنا موجود هنا في موسم خريف ظفار، فإذا كنت في جاردنز مول وفي أيضا ظفار تقدر أنك تزورنا هنا في موقع الشبيبة وتشوف السيارات عن قرب، وها يمكن تعجبك سيارة وتختارها للسياحة هنا في محافظة ظفار. فأنا في اعتقادي أن فورد ممكن تكون الخيار الأول لك. إذا نتمنى لكم الاستمتاع الجميل والاستمتاع أيضا السعيد والمبهج هنا وصناعة ذكريات جميلة تقدر أنك تصنعها في أي موقع من المواقع السياحية في محافظة ظفار. فاصل مستمعين، ولكن أكيد راح ننتظر تواصلكم معنا عبر الواتساب

0: خريف صلالة، صحتكم أولويتنا. يسر مركز الحكيم الطبي أن يقدم لكم عروض خريف صلالة الحصرية خلال شهر أغسطس على مجموعة من الخدمات الطبية: الجراحة العامة، طب الأسنان، أمراض النساء والولادة، بإشراف نخبة من الأطباء وبجودة رعاية نعتز بها. لا تفوتوا الفرصة واحجزوا موعدكم اليوم. للحجز والاستفسار 23201100. مركز الحكيم الطبي، اختيار حكيم.
1: سالم، وش ناوي تسوي بعد التخرج؟
2: أفكر أكمل دراسات عليا، بس خايف ما ألقى الفرصة المناسبة.
1: الفرصة قدامك، جامعة ظفار فتحت أبوابها للدكتوراه والماجستير وتأهيل تربوي، تأهلك لسوق العمل مو بس للشهادة.
2: إذن ما أضيع الفرصة.
3: القبول مفتوح الآن للفصل الأول 2026-2027، آخر موعد 31 أغسطس. جامعة ظفار، رؤية للمستقبل.

0: أنت تستمع لبرنامج من الخريف. من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق فورد.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في هذه المحطة. راح نقرأ رسائلكم عبر الواتساب. في رسالة من سالم يقول: تطور لافت وسرعة إنجاز ملحوظة في محافظة ظفار، مشاريع ترفيهية تجددت في محافظة ظفار، وأيضا جهود تذكر وتشكر أيضا كل من يسهم في إبراز جمال محافظة ظفار ورقي خدمات. أنا أعتقد أن يعني هذا الكلام اللي ذكره سالم ما راح يختلف عليه شخصيا، لأن فعلا يعني يمكن لاحظنا تطور وسرعة إنجاز في المشاريع الترفيهية في المحافظة وكذلك الشوارع. يعني أنا أعتقد اليوم اللي زار محافظة ظفار وما زارها من فترة جدا طويلة راح يشوف أنه فعلا الشوارع توسعت، وهذا التوسع جاء فقط من أجل راحة أكيد السائقين. فقد كله يعني ما نسرع وندير بالنا في مشاويرنا. كذلك مستمعينا، في رسالة أخرى من الدكتور عبد الرحمن البلوشي يقول: مطل مرباط واحدة من الأماكن البحرية اللي يقصدها زائري محافظة ظفار، حيث يلتقي موج البحر الهائج بالجبل. أنا أمانة يعني شوي حس في خاطري للحين ما زرت مرباط، ولكن إن شاء الله أكيد ضمن القائمة، يعني ما راح أرجع مسقط إلا ومرباط أكيد زائرينها. كذلك في رسالة أخرى يقول: في رسالة جبل يور في ولاية طاقة تحديداً في محافظة ظفار، وما شاء الله يعني المقطع جدا جميل، مقطع فيديو للطريق المؤدي للمنطقة اللي ذكرها حسين الراسبي. عموما كثير من رسائل المستمعين، ولكن أكيد راح نرجع لكم إن شاء الله من بعد هذا الفاصل نقرأ جميع الرسائل.

0: من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق فورد.
1: يا هلا فيكم مرة أخرى مستمعينا، لكل من يسمعنا حاليا عبر أثير إذاعة الشبيبة، وأيضا لكل من يتابعنا في مرئياتنا سواء كان على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى على اليوتيوب لايف لمتابعة حلقة هذا اليوم. مثل ما ذكرت في بداية حلقتنا وقلت لكم أن اليوم إن شاء الله راح يكونون معنا ضيوف، وهذه الضيوف لهم قصة وبصمة كذلك لأرض السلطنة. في هذه المحطة راح نتكلم عن الجانب الرياضي، لربما أنا مش في الرياضة بكثرة وممكن معلوماتي يعني مش بذيك الطريقة يعني اللي ممكن الواحد يخزن فيها معلومات ويعرف كل شيء. يعني تعرفون احنا شوي الحريم بعض منا يعني بعيد عن الكرة، ولكن لنا اهتماماتنا كذلك إذا كان الموضوع أكيد يختص بالمنتخب الوطني. في هذه المحطة نروح معكم مباشرة ويا ضيفنا فوزي بشير، لاعب منتخبنا السابق لكرة القدم. حياك الله معنا.
2: حياك الله أخت شيماء، مسي عليك ومسي على المستمعين الكرام، وإن شاء الله اليوم تكون حلقة ممتعة. لكن بخصوص الحريم ومتابعة كرة القدم، بالعكس والله في العنصر النسائي كثير متابعة كرة القدم، وممكن كثير منهم يفهموا كرة أكثر من الرجال.
1: والجانب الآخر اللي بس يهمها أن الكرة تدخل داخل.
2: لا بالعكس والله، الحين صارت الكرة الكل يعرف إيش التكتيك المدرب، إيش يفكر فيه ما قبل المباراة ما بعد المباراة. أعتقد أنتي بعد أنتي لما كنت أنا طلعت معاش في حلقة من الحلقات كنت تناقشين على الرياضة والمنتخب هذا متواضع شوي.
1: لأن لما يكون الموضوع عن المنتخب الوطني شوي تحس أن الموضوع يلامس القلب أكثر. يعني إحنا اليوم نتكلم عن منتخب وطني يمثل سلطنة عمان بأجمعها، وأكيد يعني يمكن هذا الشعور مش فقط أنا اللي راح أحس فيه كمشاهدة، ولكن أيضا أنت اليوم كلاعب وكنت في السابق على أرض الملعب، وأيضا كنت تحاتي موضوع أن عن مثلا يعني أخيب ظن الوطن وأخيب ظن أكيد يعني الجماهير الموجودين.
2: بالعكس شيماء، الكل اليوم إذا المنتخب الوطني يلعب الكل يكون مؤازر المنتخب، ترى المنتخب ملك الجميع، إن كان الرجال أو النساء أو كبار في السن أو الأطفال. بالعكس نحن شاهدنا هذا الفرحة بعد تحقيقنا كأس الخليج بمسقط، الكل كان فرحان بهذا البطولة. أعتقد اليوم الشعب العماني شغوف بكرة القدم، عنده حب كرة القدم، وإن شاء الله نحن نتطلع أن المستقبل يكون أفضل من كل النواحي، إن كان من ناحية البنية التحتية الرياضية، إن كان من ناحية الأندية أو حتى المنتخبات، في كل فئات المنتخبات من المراحل السنية اللي هو الناشئين والشباب والأولمبي، ومن ثم هو الواجهة عمان أكيد المنتخب الأول. نتمنى له التوفيق في المستقبل إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. أنا اليوم ودي أدخل في الكواليس الماضي للاعب فوزي بشير، ونتكلم اليوم يعني عن الشعور لما تكون في أرضية الملعب في أي مباراة من المباريات اللي كنت تخوضها.
2: والله شوف شيماء، أكيد مسيرة اللاعب الرياضي أكيد عدت بكل الظروف، إن كان ظروف فرحة أو حزن أو ألم. أكيد أنا مسيرتي نفس أي رياضي عماني، أكيد من الصغر في الحواري، من ثم من الحواري إلى المدارس كان مهتمين في هذا الجانب المدارس، للأسف الشديد الحين قل الاهتمام في هذا الجانب، من ثم الأندية. أكيد التحاقي في نادي النصر هو بداية مشواري الرياضي. أكيد إذا أنت تفكرين في الأعداد اللاعب ما قبل المباراة، هذا إذا رجعت لسؤالش، أكيد اللاعب دائما يكون هو مركز بشكل جيد. أول اللعب في محيط المحلي يختلف، بعدين في الاحتراف منقمنا بالاحتراف صار الاهتمام أكثر، صار التركيز أكثر، صارت الكرة هي مستقبل اللاعب. أعتقد أنا الكل اللي كنت معاه من جيل الكل اللي راحوا احتراف في خارج عمان، الكل أثبتوا أنهم قادرين أنهم يكونوا لاعبين محترفين. نحن كنا ما نمثل أنفسنا، نمثل الكرة العمانية، نمثل المواطن العماني مش داخل الملعب وبس، حتى في خارج الملعب كنا حريصين جدا عشان نوصل الرسالة أن اللاعب العماني لاعب خارج الملعب وداخل الملعب.
1: نعم، أنا أعتقد ذاك الوقت يعني التمسوا معنا المسؤولية الكبيرة، يعني في أي مباراة من المباريات اللي ممكن تخوضونها مع أي منتخب المنتخبات الأخرى.
2: والله شوفي شيماء، احنا من كنا نلعب في بداية مشوارنا في المنتخب، يعني بداية ممكن احنا نسميها الجيل الذهبي، انا اسميه المجموعة، كنا احنا محظوظين بهذه المجموعة، تكونت من خلال المدرب ميلان ما شاء الله، كان حريص جدا عشان لاجل هذه المجموعة تكون هي تمتد أكثر من 10 سنوات مع بعض. إذا نحن نسمع عن أجيال، سمعنا عن جيل المنتخب الكويتي، سمعنا عن جيل المنتخب الإماراتي، جيل المنتخب العماني في فترتنا، أكيد مرينا بمراحل جدا حلوة ومرينا بمراحل جدا كانت حزينة في مراحلنا في طول 15 سنة ممكن قضيناها مع بعض. كنا نتأمل أن نحقق بطولات أو نصعد لكأس العالم، لكن أعتقد أن أدينا المطلوب منا، ونتمنى للجيل الحالي أنه هو يحقق أفضل ما حققناه حنا يعني.
1: نعم، أنت طريت موضوع الجيل الذهبي.
2: نعم.
1: وأنا أعتقد يعني على طاري هذا الموضوع أنت قلت تلتمس فينا أيضا الحنين من جانب آخر، فأنا أعتقد من جانب آخر اليوم في كثير من المتابعين لكرة القدم العمانية متعلقين كثير بالجيل الذهبي، يعني حتى مثلا في بعض المقاطع اللي تشوفها منتشرة هي مقاطع لذاك الجيل بالذات. إيش رأيك يعني، أو من وجهة نظرك لماذا هذا الارتباط الكبير وأيضا الحنية للجيل الذهبي؟
2: شيء ما أنا كثير كنت خلال الفترة الأخيرة أسمع أصوات منها مؤيدة هذا الجيل، هو يعتبر الجيل الأفضل في تاريخ الكرة العمانية، وأسمع أصوات أخرى نتكلم أنه ممكن الجيل الحالي ممكن هو يقدم أفضل من نحن كنا مكملين البعض، هذا أهم شيء عندي هذا النقطة. أعتقد أن ممكن المستويات اللي تقدمت في فترتنا اللي هو الجيل الذهبي كانت مستويات جدا جميلة من ناحية فنية داخل الملعب. أعتقد أن بداية الكرة العمانية في المنافسة أو تحقيق البطولات كانت في فترتنا وهذا الجيل الذهبي، هذا الأشياء اللي هي خلت الجمهور العماني دائما ما يذكر هذا الجيل. اليوم إذا نتكلم كثير يتكلمون على ممكن الإنجاز الوحيد اللي حققناه اللي هي بطولة كأس الخليج.
1: نعم
2: نحن ممكن المنجز الوحيد اللي حققناه كأس الخليج، لكن كانت هناك عوامل كثيرة كانت هناك تختلف عن الفترة الحالية. كانت هناك نحن أول مرة نحقق هذه البطولة، أكيد كان شيء صعب بالنسبة لنا، يعني لو كانت حققت في السابق في أجيال قبلنا كنا بلق الموضوع أسهل من الفترة اللي نحن حققناها. لكن لو نتكلم على الجيل الحالي، الجيل الحالي ممكن نحن وضعنا رجل أو وضعنا اسم للمنتخب العماني في كل البطولات، إن كان بطولة كأس الخليج أو بطولة كأس آسيا أو حتى التصفيات. نحن كنا دائما ما نحاول نحن نصعد كأس العالم، لكن كان النظام يختلف، كان المنتخبات كانت أقوى، كانت الظروف كانت صعبة. لكن الجيل الحالي أعتقد أنه في ظروف جدا سانحة أنهم يحققون اللي ما قدرنا نحن نحققه اللي هو الصعود كأس العالم. اليوم 8 منتخبات تصعد كأس العالم، يعتبر هذا فرصة كبيرة لتحقيق أنك أنت تصعد كأس العالم. كأس الخليج لكل المنتخبات الحين يعني نفس المستويات ما كانت في السابق، لا المنتخب السعودي كان منتخب قوي، المنتخب العراقي، المنتخب القطري. أنا دائما أنا أضم صوتي صوت أن نحن مكملين بعض، نحن حققنا ممكن أول بطولة كأس الخليج في عمان، هذا كانت حلم لكل الشعب العماني، من ثم الجيل الحالي حقق هذا البطولة، لكن نحن نطمح نحن نصعد كأس العالم، نطمح أن نكون منافسين في كأس آسيا، نطمح طموحنا نحن جدا كبيرة شيماء في نعم. في كرة القدم، ونفس ما ذكرت أنا في بداية حديثي عندنا هذا الشغف والحب كرة القدم، أتمنى في المستقبل أن الجيل الحالي أنه يحقق هذا الأحلام.
1: نعم، أنا أعتقد من جانب آخر يوجد هناك نوع من أصوات يعني الجماهير يقولون إيش اللي ينقصنا نحن اليوم للوصول إلى كأس العالم أو حتى للمنافسة على مستوى عالي جدا.
2: والله شوف أعتقد أنها تنقصنا أشياء كثيرة، يعني لازم نحن نكون واقعيين، لازم نحن ندرك وين نحن بالضبط من خلينا نتكلم مش في العالم، نتكلم على الدول الوطن العربي أو الدول المجاورة اللي هو دول الخليج. ينقصنا نحن ينقصنا الاهتمام أكبر في كرة القدم، الاهتمام أكبر في المراحل السنية، اهتمام أكبر في الأندية، في البنية التحتية، أشياء كثير تنقصنا اليوم. اللي أنا حضرت كثير يعني البطولات، إن كان محلل أو أكون متواجد من المحللين، دائما يقول المنتخب العماني لغز، يعني ما دام أن أنت دوريكم يعتبر دوري مش قوي، يعني إذا ممكن إذا ما خاني التعبير يعتبر دوري ضعيف. لكن لما نشاهد المنتخب العماني في المنافسات نشاهد منتخب قوي، منتخب عريق. شيء ما دائما أنا ما قيلي الفكرة، أقول لو نحن مهتمين في كرة القدم أكثر، مهتمين في الدوري أكثر، مهتمين في البنية التحتية أكثر، نحن بنكون من أفضل المنتخبات في الوطن العربي إذا ما كنا في العالم. نحن اليوم متواجدة الكادر الأهم في لعبة كرة القدم هو اللاعب والموهبة المهارة، اليوم متواجدة في اللاعب العماني، لكن للأسف صقل اللاعب العماني من ضعف الدوري أو اهتمام في مراحل السنية، هذا اللي وضعنا دائما ما نكون في مستوى متذبذب. أوقات نكون نحن في القمة، وأوقات نكون في النص، وأوقات نكون في منطقة نسميها منطقة ضعيفة. لكن نحن نتمنى في المستقبل أن هذه الأشياء أنها تتدارك، وأن المسؤولين على الرياضة أن يهتمون في البنية التحتية والأندية، وإن شاء الله نتأمل خير شيء
1: بإذن الله تعالى. أنت سبقتني على هذا السؤال، ولكن يعني راح أرجع أسئلة، ولكن بعد هذا الفاصل، فاصل أذان المغرب، تقبل الله منكم صالح الأعمال بإذن الله تعالى. فاصل ولنعودة
0: محلي لمدينة مسقط وضواحيها وعلى القاطنين خارجها، مراعاة فارق التحول.

0: ثم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: خليك شبابي.
1: سهلوا سداد متأخراتكم مع خدمة حصاد، واستفيدوا من إمكانية تقسيطها على 8 دفعات ميسرة للمزارعين. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.
2: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
3: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق.

0: من جديد مستمعين منتخب الله صالح الأعمال بإذن الله تعالى. وهذه الفقرة وهذه المحطة هي المحطة الرياضية بكل تأكيد مع ضيفنا لهذا اليوم فوزي بشير. حياك الله من جديد. الله يحييك يا رب. نرجع مرة ثانية للمحور اللي ذكرته قبل يمكن الفاصل. كنت تقول أن المنتخب الوطني في فترة من الفترات وحقبة من الحقبات وأعتقد إلى الآن يعني في مرحلة تذبذب، مرة تشوف أنه يصعد إلى الأعلى، مرة تشوف أنه والله في مثلا مستوى الضعيف المستوى المتوسط وما إلى ذلك، رغم أن الجمهور ينتظر دائما وأتوقع هذا في أي فريق في أي دولة من الدول ينتظر له يعني المرحلة اللي دائما تكون متقدمة.
1: أكيد بكل تأكيد شيماء، اليوم الجمهور العماني دائما ما يكون عنده ثقة في اللاعبين، عنده ثقة في المنتخب. هذا اللي أنا لمسته من كنت لاعب، دائما ما أشوف إذا بنلعب في عمان أو حتى خارج عمان دائما أشاهد أن الجمهور متواجد. إذا تكلمت على الجمهور ما راح أعطيه حقه، يعني بصراحة هو كان له دور كبير في تحقيق النتائج الإيجابية إن كان داخل عمان أو خارج عمان، والكل شاهد أثناء في بطولة كأس الخليج الجمهور العماني دائما بيكون جمهور رقم واحد. إذا جينا على المنتخب في وقتنا الحالي، نحن كلنا شاهدنا في تصفيات كأس العالم، شاهدنا في بطولات كأس الخليج، دائما ما يكون المستوى مش المستوى الثابت اللي ممكن يثبت عليه خلال 3 أو 4 سنوات، هذا اللي كان صاير معنا في السابق. أكيد هناك في عوامل كثيرة، يعني في عوامل كثيرة أن عدم الاستقرار المنتخب بشكل ثابت، يعني نحن كنا نتمنى 3 سنوات لكن للأسف تغيير المدربين كانت هذا سبب رئيسي في ذبذب المستوى. حتى مستوى اللاعبين ما هو المستوى اللي يكون دائما ثابت على مستوى، إن كان إذا رجعنا للأسباب أكيد عندنا ضعف الدوري، هذا شيء أساسي في رفع مستوى اللاعب أو تدني مستوى اللاعب. عندنا المعسكرات ما في الفترة الحالية ما نشاهد المعسكرات اللي هي المعسكرات القوية اللي نحن كنا في السابق، كنا نحن نذهب للمعسكرات الطويلة في أوروبا. حتى المباريات التجريبية المباريات الودية هي تعكس مستوى اللاعب، ما شاهدنا هذه المباريات القوية، نحن شاهد يلعبون مباريات ودية مع منتخبات جدا ضعيفة. نحن كنا في السابق يعني أيام الفترة اللي نحن كنا فيها لعبنا مع المنتخب البرازيلي، لعبنا مع المنتخب المغربي، لعبنا مع المنتخب الإكوادوري، لعبنا مع المنتخب التونسي، مع المنتخب المصري، مع يعني منتخبات عريقة. أكيد هذا المنتخبات بتزيد مستوى، بتعكس المستوى المنتخب، بتعطي اللاعبين ثقة في النفس انهم احنا قادرين ما دام احنا تعادلنا او فزنا على المنتخب المصري او المنتخب المغربي او حتى قدمنا مستوى مع المنتخب البرازيلي، احنا قادرين احنا نلعب مع المنتخبات الاخرى ونحقق نتائج ايجابيه. هذا كل العوامل اكيد هذا تاثر على اللاعب. اتمنى انا في الفتره الجايه يكون هناك في اهتمام في هذا الجانب اللي هو اعداد اللاعب بصوره جيده.
0: نعم، على طاري موضوع اعداد اللاعب بصوره الجيده وايضا الممتازه، انا اعتقد خلال المراحل القادمه كذلك راح تكون هناك في بطولات، فهل ترى اليوم ان في استعداد وجاهزيه للاعبين للمرحله القادمه؟
1: أكيد اليوم مرحلة جديدة مع المدرب السكتيوي المدرب المغربي، نحن كنا فرحنا بالتعاقد مع هذا المدرب، مدرب قدم مستوى جدا جيد في مع المنتخب المغربي وحقق البطولة العربية في دولة قطر. أكيد اليوم أكيد فترة بسيطة، اليوم أول استحقاق المدرب السكتيوي هو في كأس الخليج اللي بيقام في جدة، ما شاهدنا هكل العداد والجيد بالنسبة لهذا البطولة، لكن نحن نتمنى يكونوا اللاعبين جاهزين. أعتقد أن القائمة الموضوعة في الفترة السابقة معظمهم لاعبين قد لعبوا في هذا البطولة، لاعبين عندهم الخبرة الكافية أنهم يلعبوا هذه البطولة. نحن اليوم نتمنى أسامي جديدة، يعني أنا أتمنى تكون أسامي جديدة تنضاف على المجموعة الحالية عشان نشاهد اللاعبين الصغار في السن أنهم في النهاية هم مستقبل الكرة العمانية.
0: نعم، من وجهة نظرك إيش اليوم اللي ينقصنا للوصول إلى كأس العالم، وإيش النواقص اللي كانت متواجدة خلال يعني هذه السنة؟ يمكن كثير من الناس اللي كانوا متوقعين على الأقل وصول إلى مرحلة ما، ولكن مع الأسف لم نصل، فالواحد على الأقل ربما لازم أنه يدرك يعني إيش هي الأخطاء وأيضا كيف ممكن إحنا اليوم نتفاداها، ومتى سنرى عمان تصل إلى كأس العالم؟
1: والله شيء ما سؤال جدا
0: عميق.
1: نعم، كيف عمان تصعد لكأس العالم؟ أكيد يعني أنا العمل في مراحل يعني دائما يكون العمل انك انت تبدا يعني كاس العالم من 4 سنوات لـ 4 سنوات، لازم انت تبدا من اليوم في هذا الحلم انك تصعد كاس العالم. نحن للاسف شديد شيء ما نبدا في اخر شهرين او 3 اشهر قبل تصفيات كاس العالم او قبل اي بطوله، هذا الوقت غير كافي انك انت تقدر انك تحقق منجز او تحقق حلم في كره القدم. اتمنى ان نحن دائما ما يكون نوضع يعني هدف ونشتغل على هذا الهدف. صحيح انك في عوائق كثيره ممكن انك انت توقف في هذا العوائق، من يعني العائق الاكبر بالنسبه لي اللي هو الدوري. الدوري جدا ضعيف، ما يأهل لاعب يقدر انه يلعب في مستويات كبيره في المنتخب الوطني، لكن هناك في حلول كثيره توجد انك تقدر انك تروح وتذهب معسكرات تلعب مباراه دوليه على مستوى عالي، تجهز اللاعب، تتابع اللعيبه في انديتهم. هذا ممكن هذا حل من الحلول، لكن اذا ارجع لسؤال شيماء، لابد ان نحن من اليوم نشتغل على حلم الصعود لكاس العالم.
0: نعم، ارجع ايضا الى النقطه الاولى، يمكن شوي رجوعي متاخر ولكن راح ارجع للنقطه اللي ذكرتها في بدايه هذه المقابله. انت قلت ان في السابق كان يوجد هناك معسكرات تؤهل اللاعبين منذ الصغر، ولكن اليوم يمكن لربما مثل هذه المعسكرات غير موجوده او حتى متوفره ولكن بقله.
1: اليوم اذا انت تريد يعني تاهل لاعبين صغار انكم يكونوا في المستقبل نجوم، لابد انك انت تعمل على هذا الشيء اللي هو المعسكرات دائما تكون هي موجوده مع اللاعب، تقفل اللاعب من ناحيه فنيه، من ناحيه ذهنيه، من ناحيه احترافيه. اليوم كره القدم اختلفت عن السابق، اليوم كره القدم احتراف. الاحتراف ما يكون احتراف ان انا بس في ارضيه الملعب، الاحتراف حتى خارج الملعب، كيف اللاعب يتعامل في خارج الملعب من غذاء، من اهتمام، من نوم، من هذا ثقافه، لابد ان هذا ثقافه تنعكس على اللاعب الصغير في السن. انا اتمنى ان يكون هذا في التفكير المسؤولين على الرياضه في عمان، ومن ثم نحن بنذهب الى بعيد. اليوم انا نفس ما ذكرت انا في السابق، اليوم الموهبه موجوده في عمان، لكن للأسف الشديد الصقل والاهتمام غير موجود. أتمنى أنا من كل قلبي من خلال إذاعة الشبيبة أن الفكر المستقبلي يكون على الأجيال الجاية والمراحل السنية الاهتمام فيها. صدقيني بنحصل اللي أهدافنا كلها بتحقق.
0: نعم، رغم كل شيء يمكن سبقتني على السؤال، يعني رأيك باللاعب العماني؟
1: والله أنا أشهادتي مجروحة في اللاعب العماني. أنا يعني خضت تجارب كثيرة في الخليج، وشاهدت اللاعب الخليجي عن قرب، تمرنت معه، عشت معه. أعتقد أن اللاعب العماني من أفضل المواهب في الخليج، يعتبر اللاعب العماني. أنا ما أريد أكون أنا قاسي على الدول الجوار للدول الخليجية، لكن أعتقد أن اللاعب العماني واللاعب السعودي يعتبرون هما في أفضل من الدول الأخرى. أعتقد أن اليوم اللاعب السعودي أنه محصل الاهتمام، محصل الرعاية، من كذا نحن نشاهد اللاعب السعودي دائما ما يكون هو في القمة. أكيد إذا ما نرجع، أكيد اللاعب السعودي الدوري عنده قوي، الاهتمام قوي، المراحل السنية، المنتخبات، الأعداد، لكن للأسف نحن في عمان اللاعب العماني مو محصل هذه الأشياء اللي تقدر إن هي تنجح اللاعب العماني إنه يصير نجم في المنتخب الأول. لكن نتمنى، لكن نحن شاهدنا في السابق، شاهدنا اللاعبين العمانيين الذي ذهبوا احتراف الخارج كلهم كانوا نجوم، كلهم كانوا إضافة لأي نادي يتواجدون فيه. هذا اللي احنا نتمنى ان نشاهده اللاعب الحالي يكون في الاحتراف الخارجي
0: باذن الله تعالى. انا خلال يعني يمكن الاسئله الاخيره ان شاء الله خلال يعني هذه المقابله الجميله والجانب الرياضي اللي يمكن احنا اليوم تحدثنا عنه، نتكلم عن الذكريات يعني الجميله اللي كانت ترافقكم دائما. يعني احنا اليوم كلما نتكلم عن فوزي بشير، انا اعتقد ان الكل يستذكر المباريات الخليج اللي خضتوها امانه مع الجيل الذهبي، وانا يمكن امانه يعني بشكل شخصي كنت استذكر ان الوالده كانت دائما تفصل نفسها عنه في وقت المباريات، فتقول انتم بروحكم تلفزيون وانا بروحي تلفزيون، تفصل نفسها في المجلس تقفل الباب. ليش؟ لان التفاعل اللي يكون يصير موجود، وانا اعتقد ان هناك نوع من يعني يعني ممكن حنقول التواصل المباشر، وكنا نحن موجودين على ارضيه الملعب، فاعتقد ان في شعور يعني غير يعني يمكن ما راح اقدر اني اشرحه، ولكن فعلا كان شعور جدا جميل وقت يعني في ذلك الوقت. انا ودي اسالك يعني يمكن في هذه المحطه عن الذكريات الجميله اللي دائما ترافقك اثناء ما نستذكر احنا اليوم المباريات الخاصه بسلطنه عمان، وايضا في ذيك الحقبه بالذات.
1: المسنا هذا الحب من الجمهور، يعني خلال تواصلنا معهم انعكس علينا داخل الملعب، من بطولة كأس الخليج بالدوحة هي الانطلاقة الحقيقية للمنتخب العماني في صعود المنصات التتويج. يعني اليوم مو سهل انك انت توصلين منصات التتويج، بعد فترات سابقة كنا دائما ما نكون في المراكز متأخرة، لكن في بطولة كأس الخليج بالدوحة لا، بدينا نسعى وبدينا يكون عندنا حلم، بدينا يكون عندنا هدف لتحقيق هذه البطولة، وشاهدنا الجمهور وحماسه وشغفه وعطانا دافع كبير نحن نحقق هذه البطولة. صحيح خسرنا في مباراة كانت ماراثونية مع المنتخب القطري في ضربات الترجيح، عادت الكرة في الإمارات، وشاهدنا نفس هذا الحب ونفس هذا الزحف الجمهور العماني في دولة الإمارات، مع أن صعدنا للمباراة النهائية وخسرنا المباراة النهائية. جدا صعب أن تخسرين نهائيين يعني وراء بعض، خسرنا نهائي الدوحة وخسرنا نهائي أبو ظبي. وعدنا أنفسنا نحن كلاعبين في بطولة في عمان، قلنا لا، هذا البطولة ما راح تطلع من سلطنة عمان، والدافع الأكبر اللي هو الجمهور، يعني الجمهور كان واقف معنا، ما فقد فينا الأمل، واقف معنا. ممكن المباراة تكون الساعة 7، الجمهور من الساعة 3 ولا 4 العصر الملعب ممتلئ، وهذا يوصلنا وصلنا نشاهد هذا الحب، نشاهد هذا الجمهور، نشاهد الطفل، نشاهد الشايب الكبير، الرجل الكبير، نشاهد يعني النساء. لا، هذا انعكس علينا، لابد نحن هذا الجمهور يطلع من الملعب هو فرحان في تحقيق نتائج إيجابية. نعم يعني كانت المنافسة جدا صعبة، لكن في النهاية هذا الشيء عطانا دافع وحققنا هذه البطولة اللي كانت هي بالنسبة لنا حلم، يعني نحقق هذه البطولة. اليوم أسمع في أصوات للأسف شديد يعني يعتبرون كأس الخليج بطولة
0: ضعيفة
1: أو يعني اليوم نحن بالأمس ما كنا احنا نحلم ناخذ هذا البطولة، وهذا البطولة من خذناها في عمان تغيرت أشياء كثيرة في كرة القدم العمانية. شاهدنا هناك في اهتمام أكثر، شاهدنا هناك في اللاعبين صار عندهم أمل وصار عندهم طموح أنهم يوصلون لتحقيق نفس هذا البطولة، شاهدوا هذا الجيل، لا نحن نريد نحقق، وإن شاء الله أن الجيال الجاية أن نتحقق هذا الحلم. لكن أنا أعتقد أن الجمهور هو كان رقم واحد في تحقيق هذا البطولة.
0: نعم. سؤالي الأخير، أودني كذا نستذكر موقف من المواقف، سواء كان موقف مع الجماهير أو حتى موقف من داخل أرضية الملعب مع اللاعبين الموجودين في يعني في ذيك الحقبة بالذات.
1: والله شوف شيء ما في مواقف كثيرة، يعني نحن الحمد لله كنا مع بعض أكثر من 15 سنة مع بعض، لكن إذا بنذكر مواقف أكيد يعني نحن في أثناء بطولة كأس الخليج في عمان لما تحققت هذه البطولة بالنسبة لنا كان نفس الهستيريا، يعني تحققت في أرض الوطن وجمهورنا قريب والاتصالات، وحتى كان في من يعني الحكومة الرشيدة كانت يعني دائما هي دعمة هذا المنتخب. كان هناك في بعد هذه البطولة كان في هناك بطولة ومباراة حاسمة اللي هي لصعود كأس آسيا يعني بعدها بأسبوعين. للأسف شديد شيء ما كنا نحن نفكر في الصعود الكأس آسيا أكثر من نحن تحققنا هذه البطولة لأول مرة. ممكن طغينا في الفرحة أكثر، مركزنا في هذه المباراة. للأسف خسرنا هذه المباراة مع المنتخب الإندونيسي، نحن كنا قادرين نحن نتفوق المنتخب الإندونيسي. بعد خسارتنا مع المنتخب الإندونيسي حسينا نحن قيمة هذه المباراة، حسينا نحن ممكن كنا قادرين نحن نتأهل إلى نهائيات كأس آسيا، وضيعنا فرصة كانت بالنسبة لنا لقينا كانت فرصة كبيرة أنك تذهب بعد حصولك على كأس الخليج تذهب إلى كأس آسيا، بيكون عندنا دافع كبير أن نكون منافسين على هذه البطولة. لكن هذا درس كانت للكل، درس كانت للكل أن الفرحة في كرة القدم لازم تكون فرحة وقتية، من ثم هناك في أهداف أخرى لابد أن نتحقق.
0: أنا أعتقد أن اليوم لما نستذكر يعني كرة القدم راح نتذكر أسماء يعني راح يخلدها يعني يخلدها كرة القدم، أو حتى يعني راح نحن نخلدها على شكل أيضا شخصي مثل عدنان الميمني بدر الميمني.
1: نعم عماد الحوسني.
0: عماد الحوسني بالضبط هو اللي ببالي. نعم. حسن المظفر وغيره كذا من هذه الأسماء اللي أعتقد هي راح تكون عالقة في ذهن كثير من أشخاص المتابعين لكرة القدم العماني، وهذه الأسماء يعني ما راح يعني نتركها نهائياً على أي مستوى من المستويات، ونحن كذلك نتأمل في الجيل الحالي أيضاً يكون بنفس المستوى وأيضاً أكثر.
1: والله شوف في تأكيد اليوم شهدتي في أخواني اللاعبين الحقبة الماضية شهدتي فيها مجروحة، الأكيد اللاعبين قدموا كل اللي عليهم، كان عماد أو بدر أو أحمد حديد أو أحمد كانو محمد ربيع هاشم صالح خليفة عايل، ما أريد أن أنا أذكر حد وأنسى حد، أكيد لاعبين كلهم قدموا مستويات كبيرة، وأنا تشرفت أني أنا أكون جزء من هذا المجموعة من اللاعبين الجيدين. أنا أتمنى أن يكون لهم دور في نجاح الكرة العمانية، يكون هم متواجدين إن كان في الاتحادات أو متواجدين في الأندية، لابد هذه الخبرات ما تذهب، لابد أن معظم اللاعبين اللي أنا ذكرتهم كلهم احترفوا خارج عمان وعندهم خبرات كثيرة وخبرات كبيرة أنهم يقدرون يفيدوا فيها الوطن. أتمنى أنا من المسؤولين أنهم يكونون متواجدين في المستقبل.
0: نعم بإذن الله تعالى. سؤالي الأخير، كلمة تقدمها لمشجعين الكرة العمانية وأيضا كل من كان يتابع كذلك حقبة الجيل الذهبي، إيش تقول له؟
1: والله أكيد أنا الكلمة الجمهور العماني، أكيد أنا ما أريد أكون مقصر في حقهم، لكن هم اللي نجحوا أي اسم كان من جيل الذهبي، إن كان فوزي إن كان عماد إن كان هاشم إن كان محمد، هذا الجمهور له صراحة يعني جزء كبير في نجاحنا إن كان في المنتخب أو حتى في احترافنا الخارجي. أعتقد أن الجمهور دائما يكون متواجد، وشاهدنا هذا في تصفيات كأس العالم في الفترة السابقة. أرسالتي للاعبين، ركزوا ولعبوا داخل الملعب، وتأكدوا كل التأكيد أن الجمهور العماني يكون واقف معكم في كل البطولات في المستقبل
0: بإذن الله تعالى. شكرا أكيد لك لوجودك اليوم معنا عبر أثير إذاعة شبيب، وأيضا على هذه الكلمات واسترجع هذه الذكريات المرتبطة أكيد بالكرة العمانية.
1: شكرا وأنا جدا سعيد في اليوم حضوري في إذاعة الشبيبة، وأتمنى لكم التوفيق في المستقبل.
0: يعطيك العافية. إذن مستمعينا من هذه المحطة راح ترافقنا محطات أخرى، ولكن بعد هذا الفاصل.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاط بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شايف.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعين مع هذه المحطة اللي أنا بالنسبة لي قاعدة استمتع خلف الكواليس، وإن شاء الله لكل من يستمع لنا ويشاهدنا كذلك راح تلتمسون هذه الفرحة والسعادة من خلال هذه المحطة الجميلة اللي راح إن شاء الله ترافقكم خلال هذا اليوم مع ضيفنا أكيد سعد المغني الشاعر وأيضا الغني عن التعريف هنا في محافظة ظفار. يعني أنا أعتقد أن هذا الاسم الأسماء الشهيرة وأيضا المرتبطة أكيد بالمحافظة. حياك الله معنا.
1: حياك الله، أهلا وسهلا، وأنا فخور بوجودي معكم، وصراحة أنا لبيت الدعوة فإنني ولو لي عندي ارتباطات فقلنا جماعة هذا الناس طيبين، أي واحد من الجماعة من خصوصا فالقناة هذا، فأنا ما استعذر أقول لا.
0: نعم أكيد شاكرين اليوم وجودك معنا في الاستوديو. أنا يمكن راح أبدي المقابلة بيعني كذا قصيدة جميلة من قصائدك واللي أكيد تحب أنك يعني تغنيها وهي المقربة على قلبك.
1: والله أنا كثير على قلبي، فلكن نقول
0: إذا وش رأيك نبدأها حق أهل صور؟
1: والله
0: ودك تبدأها ودك تبدأها لأهل صور.
1: حتى قال أنا كنت لمحة في صور، أحبها كثير وأحب المناطق هذه كلها، فكانت فرصة لذلك أقول بالله علي أقول فيها يا دريول تجمل بالله عليك شلني صور يا دريول تجمل وفي مسيرك تحمل وفي مسيرك تأمل، لا تكون ساهي ومغرور. عدي بطيوي وقلهات
0: طيب وقلهات.
1: أنا ما قصدي صور بالذات،
0: الله
1: قلبي بظل فيها وبابات قلبي فيها صار مجبور. وبات مشي بصور العفية الصبح من كانت عشية، شلت فؤادي بنية وردة جميلة من الحور.
0: الله الله الله.
1: يا ريت كن لي ما تمنيت، يا ريت في صور لي بيت أقضي فيها شهر وشهور، ومن زار صور العفية دار الكرم وسخية، وهذا الشروع الأوفي ومن حبها صور معذور طبعا.
0: انزين انت قلت لي بعد قصيدة عشان بعد نرضي يعني الوالد في قريات بيقول لي عطيتي قصيدة حق الوالدة.
1: أقول هذا بنسبة القابل اللي معيش هنا، أقول قريات بلاد الجمال والآهات، يا طيبة النفس من زار شاف قريات.
0: الله
1: كيف يا ريت اليوم أظل فيها ولا بات راحت قلبي وفوادي أنت يا قريات.
0: الله الله الله الله عليك. يعني ما شاء الله القريحة موجودة، وأنا أعتقد أن يوم اللي بنتكلم عن أي شاعر يعني الشعر إذا كان فقط مرتبطة بالقريحة اللي موجودة معه. نتكلم عن يعني مجالك في القصائد، وأيضا نحن اليوم نتكلم عن محافظة ظفار وهي شهيرة أكيد بالشعراء والفنانين.
1: صح والله، شوف المحافظة يعني زي ما قلت لي شان البيئات مالها، البيئة في الريف في شعراء، البادية فيها شعراء، المدن الساحلية فيها شعراء، فلكن هذا هنا يختلف بين الشعر القصيدي أو النص أو الشعر هو المحلي اللي هو الشعر الشعبي الذي مربوط بالقافية ما الإيقاع.
0: نعم.
1: هذا الشعر هو أصعب، فكلنا كل يأخذ من كل مكملين إلى بعض. فالأحد النهضة المباركة يعني كانت نقلة أن توسعت الناس وقيت الناس إلى الفضاء الخارجي، وكان جاء التلفزيون وجاء غير ذلك وأخرجت أكثر من ذلك. هنا عندنا شعر الفن الشعبي يعني زهر في هذه المنطقة، سواء في الأقبال أو في الريف أو اللسان، وكل إله يعني
0: خاصيته
1: طبعا. يعني لا يمكن أنا أجمع بين الشعر المحلي اللي هو الغنائي هنا الإيقاعي وبين الشعر اللي هو في الريفي، لا، ولو إن أنا عشت وتربيت فرعرعت في تلك البيئة الجميلة اللي ما انساها، وهي التي سقلتني يعني البيئة الريفية والبيئة البدوية نفس الشيء يعني. نعم. فها شيء هايل. فأنا والدي رحمه الله يقول في الشعر المحلي يعني يقول في المدار، يقول في البرعة في أربابة في جميع الفنون اللي هي موجودة في الزام القاعي وغيره وغيره. فلكن هنا لأنه في الواني الأخيرة ما شاء الله طلع جيل يعني. نعم. جيل ما شاء الله جيل شبابي، وأرى يعني صبحت اليوم الغناية الغنية مثل الغناية اللي بيقول فيها الغنية يعني المحلية دخلت، إحنا كنا مثل الغنية الحضرمية
0: نعم.
1: يعني يقولوا فيه دان حضرمي ظفاري دان ظفاري حضرمي، كنا نطلع يا دان دانا، وبعضهم دان يقولوا ودان دانا هما. فلكنه كانت هذا بس مجرد يعني عود وإيقاعات. الآن دخلت الآلات الموسيقية يعني، فتطورت هنا وهناك. شفت كيف أصبح مثل عبر الآن الآلات الموسيقية. فلكن لا تضع عن الروح التراث.
0: نعم.
1: يعني إذا لأن الفنون موجودة هنا لا تقبل القسم على فنين.
0: بالضبط.
1: فأنا كنت في بعض الأشياء هذه اللي قدرت فيها.
0: نعم. أنا لاحظت أنك أنت ما شاء الله مش فقط في جانب الشعر وكذلك أيضا في جانب الغناء، وأكيد يعني أنت على يقين تام لما تشوف أي أغنية تنزل هذه الأغنية مثلا على سبيل المثال كأنها ترند تركز عليها، يعني أن هل فعلا فيها أي نوع من التغيير، خصوصا إذا كانت بعض الألحان تكون من الألحان التراثية.
1: شوف الألحان التراثية كثيرة، بين الدان وبين الغناء ما يشتل بالدان، في البرعة في بعض البرعة في النزل. أما الغناء الربابة وفي الزنوج نفس الشيء ما يشتل، مثل المدار وغير البرعة وطب النساء وغير هذا يشتل بالدان. هنا هذا نسمى نحن إيش يعني المطلع زمان يعني سبحان الكرار اللي اسمه الكرار، حتى في حضرموت نفس الشيء كلنا مربوط يعني لازم تعمل دان أجيب اللحن أول أقول في اللحن هذا يا دان دانا
0: كيف دانا.
1: مثل عبارة أنا لأني أريد المدح يختلف.
0: نعم.
1: المدح اللي أنت بمدح شخص لازم تكون فيه هنا كيف في المدح يختلف، في مدح بعض الحالات لازم تدخل في هذه الأعماق ما مكانت. أما هي مثل ربابة وغير ذلك الحين كلها مثل عبارة ما كل الناس يدوها لا، فكان والدي رحمه الله يغني كل الأغاني إلا ربابا ما غناها ولا البراعة غناها. أنا غلقها في الوقت اللي أنا جيت فيه حكم علي الوقت اللي أنا أغون في نفس ربابا في نفس
0: سبحان الله. نعم جميلة. طيب خلينا أيضا من جانب آخر يعني نتكلم اليوم عن بعض المواقف الجميلة في المجال الشعري لك أنت، وقريحتك مثلا خرجت في ذيك اللحظة.
1: والله في هنا يقول الأوليين يقول في اللي القريعة وفي يقول في هاجس، هاجس قوي وهاجس ضعيف.
0: نعم.
1: الهاجس القريحة هي اللي تقول تكون مع الشخص. القريحة ما يبدأ ما يكون لها محدود. في أي لحظة الإنسان أراد يعني مثل عبارة تجي على طول. أما في هاجس قوي شت كيف؟ وكان يختص فيه واحد رحمه الله من شعرانا القديم المحليين نصيب بن فرحان بو سلاسل رحمه الله.
0: الله يرحمه.
1: فهذا غير في شعر لمن الهاجس عبارة اسمه ضعيف هو القدر ذلك. إذا الإنسان تعب أو إنسان حب يعني يعني وصل إلى المقد أو أبغى شيء هي أو كذا وصل لهذا خلاص راح ما راح لا وهذا ما يعني ما يطلق الكلام اللي هو يعني
0: وصل
1: الكلام القوي.
0: نعم.
1: فأنا في أخذ أنا في مجال القريحة.
0: نعم.
1: فلكني لم أطلقها بالمطلق.
0: نعم.
1: في هناك لازم. أما اللي بنسأليني عن الغنية أنا أكتب الغنية مثل في دقائق. فلكنه الآن الغنية مش مسؤوليتي أنا، إذا جي الفنان شخص اللي بيغنيها المغني هو المسؤول عنها. إلا إذا كان عند في تغيير أو دنا حاجة وما مرض في جيني يا عبير يقول مثل يا فلان عبر يا أبو سالم كذا كذا أنا فعطيت. فما كل المغنيين كلهم سواء لا، كل يوم نحن اللي أول أنا ما بديت في السبعينات عدلة في الميكروفون ولا في دنا حاجة تسمعين ودي لكن ديني هذا نغني عبر حفظ.
0: أيوة
1: حفظ. وبعدين أنا بتخافين بأنه الناس هنا متقدمين وراش يقولون. لما مرة واحدة قلت أنا عذبتني يا زين عذبتني من نظرة عيونك
0: الله
1: عذبتني يا زين عذبتني ومن حنانك حرمتني ترثي الحالي يا زين اللي شفتني ما طاب لي الحب من دونك وما شفت إنسان قط في الديرة اللي حسين الخلق والسيرة وقلت نفسي ما لنا غيره شلة وادي الضحك تسمونك
0: الله الله عليك
1: أخاف لا تهجر وتنساني أنت تنام الليل وأنا أعاني لو عاتبوني أهلي وأخواني ما في العواذل طبع وفنونك عذبتني يا زين، عذبتني من ضربت عيونك.
0: طيب أنا ممكن اللي دائما يعني التمسه أن الشعراء اللي كان في الحقبة القديمة مثل ما ذكرت عندهم ما شاء الله الحفظ. فيمكن اليوم يعني مثل أي شاعر مثلا تسأل والله تقول عطني مثلا قصيدة معينة، بيفتح تلفونه بيدور على القصيدة بيلقيها لك، يعني هذا اعتماد على كل شيء. لكن يعني في السابق ما شاء الله يعني يقول والله القصيدة الفلانية بيقول لك إياها على طول بدون أي بدون ما يفكر، بدون ما يعني يروح لتلفونه أو غيره كذا.
1: صح، وهذا أنا بقول إيش فيها،
0: إيش السر يعني إيش السر؟
1: السر لأنه في تلك الأيام المخيلة حافظة، هذا المخ حافظ وما في هناك مثل عبارته. الآن هذول اللي بيغنون أكثرهم مش شعار، مغنيين، هذا معذورين.
0: نعم،
1: يتلقى من الشخص ويتلقى.
0: والشاعر،
1: الشاعر إذا كان شاعر مثل الحين مثلي أنا، الشاعر مثل الشاعر اللي يشعر، هو اللي شاعر اللي بابار يحفظ في الشعر وفي الغناء، هذا اختلف. فأثناء أنت الحين قلت لي في أثناء الجلسة يعني كيف جيب لي يعني هذا الثاني ما يقدر، لازم اكتب الشعر اكتب ليش كذا
0: اكتب. صحيح،
1: في بعض الحالات المواقف تجي هذا الموقف في مواقف الصلب يعني توصل بأن القريحة عبر الإنسان، خصوصا إذا كان إنسان قد يكون إنسان مش عبارة بتقول أنت مرتاح، ولكن لا هو الإنسان لكن القريحة تحكم عليه. هذا أنا عذره، هذا نشاب صاحب يعني عنده اليوم بيخزن في يوتيوب ولا في الشاب، فهذا لا. أما الشعراء الأولين على طول سواء عندكم يعني في نفس الحين في صور بالذات على الاسم عمر الساحل مثل في الجلسات في المرادات يعني هذا
0: او في عاد المرادات هناك
1: طبعا
0: هناك المرادات لازم انك انت ترد عليه
1: بعدين. وبعدين في شعر هنا مثل كيلو احنا عندنا هنا من يدخل الشعر مع شعر ما حيدخل ثاني حتى هم ايش ياخذون من الطريق، ولكن في بعد في زقال يعني يصير في حاد في طريقه، ولكن تخرج من الـ من الـ من الساحه خلاص راح طيب. فواني الأخير رحمة الله عنه محمد الأخير صارت هذا لا
0: نعم
1: أنا بدأت المسألة أخذت الناس الإحساس. فقلت مرة أنا يوم مرة واحدة قلت مدام شيطان رجيم أقول يا سيدي بالله ليش وجهت الناس سؤال القول يبغي مفاهم، ما كل من قال وبين الجمال والجميلة فيق وصاف الجمال، جمال يكفي جماله وجمال أثير الشجون، وما يعرف اللول قيمة إلا خبير الصدف، واللول يبغي مراجع ما كل من جا وصف، ومن كان عمره 30 عاد ما بدأ له وصف، ولا يعرف القول ولا يعرف اللول ما كان غالي ودون. فبدت هذا الكلمة بعض الطيبين شعر طيبين فأخذوها يكون أنا بهدف على وأنا صدق الحين اللي عمره أنا عمري مثل عبارة واحد عمره 30 سنة 30 سنة قدر بكم 20 سنة اللي كانت قبله لا
0: لا طبعا،
1: ولكن أخذ إذا أنا أنصح أي واحد شاب يأخذ من الذي ملمعين اللي باقين عنده سواء في ذا ولا في ذاك، لأن لما إذا بتوصف أنت الحين بتقول يعني في الدرب ما تعرفه كيف تقيله، لكن أخذ نحن لا جيل اللي قدامنا كل جيل يأخذ من جيل كل جيل يأخذ من جيل كل جيل يأخذ من جيل، فهذا هي اللي يقولش فيها يعني.
0: طيب أبو سالم خلينا شوية كذا نرجع إلى الوراء، أنا أعتقد اليوم أنك ما زلت حن يعني ما زلت يعني تشتاق إلى ذيك الفترة اللي في السابق لما يكون مثلا القصيدة كانت قوية جدا وغيره وكذا، واليوم يعني يمكن ترى يمكن نوعا ما الفارق يعني كبير. فأنا أعتقد أن كان في السابق أن الواحد يتباهى بالقصائد اللي موجودة معه وأيضا التجمعات بتكون ما بين الشعراء أو غيره كان مثلا الاهتمام أكبر من الشعراء نفسهم، وأيضا تجمعات في السوق في الجلسات في غيره وكذا كان لها معنى وطعم آخر.
1: شوف في تلك الأيام هذاك الأجيال وهذاك الشيء ما يتعوض، لكن الآن أنا بإنه حتى أنا بنسي فأخذ أواكب العصر الموجود، ولكن بحذر أكون حذير لأنه لا تجي عندي كلمة هابطة من اللي قالها؟ قالها صاحب الرجل ما يسمح له.
0: نعم.
1: فعلمنا الله رحمه كان أبو مانع رحمه الله مجمع الديوان، هذا في والدي أكبر منه بالسن، فكان يوم الايام كان عند في الحكومه زياره وكذا يعني في في ترى فغنى مدار. المدار فيه رباعي فيه ثلاثي فيه ثنائي كيف فيه مكرر عبر الواحد يعني واحد كلمه له كلمه هناك ثنائي. انزين انا دخلت على طول ما استوعبت القافيه. ورحم الله رحمه الابرار يكون بذل حسناته يا رب العالمين ولنسى هذا. وانا الحين حتى اقول فيها اولادي وزملائي اللي قبلهم. قال لي وقفني قال لي ما وقف المدار لا قال لي انا تعال. قال لي سمعت القافيه انت؟ انا شاب قلت لك يا مقبول سؤالي ليش؟ قال خلاني لما خلصت الناس قال لي تعال. رحم الله رحمه الله اقولها الحين للملا ولازم ان انا اتعلم هذا يتعلمون من الذي كان. قال لي يا سعد لو كان حال ثاني ما قلت فيه ما قبضته لكن انت ود المغني ود رقب المغني مش يعني مش مقبول منك وهذا لا زالت في راسي الان اموت من الدنيا. لازالت كل ما جيت ابي اسبح في خدمة ذلك اتذكر هذه الكلمه.
0: نعم
1: انا مش مسموح لي اذا الان حتى ولدي الان اولادي من في عبره اذا اردنا نقول لهم لا الكلمه عندك خاطئه ابدا بعد ما اسمح لك انت ود من مش يعني كاب تقول انت مثل كبره لا كبر ولا لا لا لان ناس واحد اعتزل انك في انا ارث يعني لك وفي درب لا يمكن تنسخ هذا الدرب يعني فصار فعلا في بعض الحالات مغنيين عندكم من الشمال يعني فتقريبا ياسر يعني رحم الله يعني كل مرة واحدة كنت رحم الله شخص عزيز علي توفى وكان برسل له قصيدة وسمعت بالشخص هذا اللي توفى فغيرت. فهذا الرجال بعض الحالات الشباب هذولا اللي جاني أعطيه حتى عملت على تليفون.
0: نعم.
1: ولدي أعطيني وده كذا كذا فأكتب مع أكثر من صغير ولدي أنا نفس الشيء وبعض الحالات يعني فلكنك بعض الحالات ما يكون الإنسان يعني مرتاح اللي هو يقول. فأنا الحين الشعر الغناء في اثنين المحبة والعاطفة والغناء هذا رفقي اليوم ما روح من الدنيا.
0: نعم يعني ما شاء الله خلال حوارك اليوم يعني أبو سالم أنك أنت مجال الشعر ومجال الغناء ما صار فقط لأبو سالم ولكن حاولت قدر الإمكان أن توصل هذا الإرث اللي موجود ومرتبط بالسلطنة إلى أولادك.
1: طبعا صحيح صح هذا الكلام. فأي شخص فأي شاب يعني أنا كنت شاب فكان الشاب في مطلعنا اللي كل مطلعنا كل شاب ترى عنده حيوية وما يعني ما يذكر إلا بعد لكن أنا أذكر لأني في تاني طلعت في جيل أنت في جيل متخوف قلت ليش جيل كيف جيل مستمع جيل مستمع وناقد الآن جيل الآن في جمهور مستمع فليس ناقد قليلين ومش مقبول يعني الحين الناقد يدخل يقول فلان لا كل يوم لا حتى في نفسه قلت جاءنا رجال اللي قال يعني رحمه الله فهذا قبول لكن هل مقبول يوم تقول واحد يا فلان ليش يا أخي لا أقف لا ما عندي صريح قال ليش يا هذا حاجمني ويا قولي فنحن بنسمع لكن زي ما قلت أنا ما ألوم هذا الشعر ما ألوم هذا المغني لأنه قلت جيل مستمع الآن جمهور مستمع فليس ناقد
0: بمعنى أن قبل كانوا فاهمين للشعر
1: طبعا فأي فن سوان من الشرقية سوان من الباطنة سوان من الداخلية سوان من الظاهرة سوان من المسندم سوان من ظفار شرقها وجنوبها شمالها وجنوبها يعني أي وعى سوان في ريف سوان في البادية سوان في الحضر فيه جمهور مستمع وناقد حتى في الكلام الجبالي وغيره يعني في الأبار الآن أدخل على أنا
0: سمع وحفظها
1: لا بس حفظ هذا مشي تجي هنا ولا هناك زي ما قلت ليش المستمع وليس ناقد.
0: نعم انا اعتقد يعني اليوم يعني ابو سالم هي مسؤوليه جدا كبيره ان نحن اليوم نحافظ على هذه او على هذا الموروث الخاص بالسلطنه وايضا ان اليوم ننقل يعني مجال الشعر من جيل الى جيل اخر مش فقط كشعر

0: عليك انك عبر اخذ وقول. لكن يعني في كيف الكلام هذا يقال عن الركاكة، عن الكلام غير مسؤول، او يقول هذا اليوم هذا العصا اليوم، لا لا لا لا لا, لا. يعني تغني زي ما تقول. لكن بس ان الحين شوف لما بتجي السعودية، السعودي يعطيش عبارة لونه الكويتي. نحن الان اسمحي لي بهذه الطريقة، اصبحت عندنا الان بعض الحالات نحن الغنية العمانية زين اصبحت ليش يعني كل يوم في شعرانا وفي فنانين مثل سالم الصوري وغيره وغيره وغيره وغيره وغيره من حنانة عندنا من هنا وغيره، أصبحت كلمة معروفة بالخليج.
1: نعم.
0: شفت كيف؟ فالإسبان ومولانا رحم الله صاحب الجلالة السلطان قابوس
1: بن سعيد. الله يرحمه يا رب.
0: طيب الله ثراه. لأن أدفع هو الذي مكن الاسم على الفن هذا. خسرت الحكومة عليه ملايين ولا يمكن. اليوم نحن نصير نضيع هذا الهوط. نحن علينا اليوم اللي يكون منباهي جيراننا وغير جيراننا. لازم الكلمة العمانية تكون موجودة. فأنا بقولش حاجة واحدة الحين عنكم، كنت أنا في برنامج البرعة. برعة.
1: نعم البرعة.
0: زين. فهذه البرعة قلت لها انتشرت للعالم وصارت العالم تفهم الطريق ليش هذا الفن مش موجود إلا في عمان حتى في النسكو زين. فليش معنا؟ أي الحمد لله اليوم عند اليوم الذكاء الصناعي. جيب الذكاء الصناعي كلمينه مرتين ثلاث وفتحي بعد جيب.
1: نعم تتوقع الذكاء الاصطناعي بيقدر يعني ياخذ من طبع او الفن البرعة؟ مستحيل طبعا.
0: لا شوف انا بقول لك هذا الان الاله هذا تصور تمشي نفسها ولا مش انسان. الذكاء الصناعي نفس الشيء، هو تكلم فيه وعظم هنا جهازي وعظم، لكن لا يجي يختلف عن شخص. ممكن يدندن كذا، ممكن يجيب ليش موسيقى كذا،
1: ولا يدندن اصلا.
0: لا لا هو ما يدندلش بمن تعطيتي.
1: نعم نعم نعم
0: زين. فلكن الالات اللي فيه الالات الشرقيه مش عبارة عربيه. لا,
1: لا, لا طبعا طبعا اللحن العربي انا بالنسبه لي من اصعب الالحان اساسا.
0: طبعا
1: نعم.
0: انا يوم من الايام حبيت ادخل في المجال
1: العزف
0: لا بعد ادخل في كلام، لكن في العود كل حاجه له شيء. انا تعلمت العود ما انا لا قال لي لا لا لا ما يصير الانسان تقطع.
1: بس حلو ان عندك ذاك الشعور ابى اتعلم.
0: انا بتعلم
1: جرب يعني.
0: كنت رحم الله رحمه الابرار، عندنا خال الفنان سالم احد وانا كيف. فهذا خاله هو كان الذي الله رحم الله بحشوان سالم بحشوان رحم الله سالم رحمه. فكان يعني جلس عنده هو صايغ يعني وعواد معروف. فكنت بدندن عبر هو بعض الحالات حتى بداية عاد ما بعدين صار مرض وما توفى هو خلاص صارت النزعة. لكن أحب أسمع الوتر أسمع حنين الوتر
1: يذكرك.
0: طبعا الوتر شوف الوتر الحين العود لما يكون ما أنا ممكن الحين إذا كنت مش مرتاح ممكن أدندن لي يعني بدندانة كذا يا دندانة ولا في برعة ولا في كذا. صاحب الفن لازم رفيقه هذا العود لما يحط في الوتر. لما أروح هذه المرة محمد الله شفته يتقن على العود، عنده عود شامي. قلت له يا رحم الله يا شيخ سالم كيف؟ قال لي هذا بغيت عود بغدادي. كيف البغدادي؟ قال البغدادي يعطيك اذا احتر الوتر يعطيك يعني ونه من داخل. قال لنا شوف الحين العازف يحط اذنه على العود قال يعطيك مثل كما الانسان ما كل وتر ما له. فصحيح هو. فلكن انا كنت في الغناء غنيت في البرعة.
1: نسمعك من ساعة تقول في الغناء غنيت.
0: والله غنيت نعم هذا طبعا
1: عندي. هي لكن ترى احنا بنسمع. توقنا انت من ساعة تقول في الغناء. انا من بداية الحلقة وقلها واسمع.
0: شوف السبعينات اللي اليوم الحمد لله رب العالمين.
1: نعم.
0: فلكن في الأخير خلاص يعني ما عاد حبيت أغني بإني حبيت أسمع.
1: نعم.
0: فلكنه في الله نضيف معاكم اليوم ولازم يعني قال
1: والله انك ما تقصر.
0: في اغنيه لي صراحه عاد ما قلت فيها

0: قلت فيها قليل. فلكن المقطع الأولي هذا الذي ما يفارقني هذا قبل شوية بعدين بقى. أقول يا طير الأشواق أنا برسلك يا طير، شل الرسالة طير وصبصل الأحباب، يا طير الأشواق أنا برسلك يا طير، وكون من شاني تحمل وشد السير، ويكون على بالك لا تلتفت للغير، وإذا وصلت الدار تمهل وتبقى الباب. يا طير الأشواق أنا برسلك يا طير، شل السلام
1: تمهل ودق الباب.
0: أما في غنية دائما تشجن خاطري فيها ودائما تجذبني لأنني أحس إذا قلت أو تلمس فيها، في غنية كانت في بعض السهرات وبعض الحالات إذا كنت في الله في الله يعني رايق أحب الله. الكلمة هذا خطرت بها مع قلبي أنا، ليش ليش ما كذا قلبي حرمت عيني من لذيذ النوم، ليش قلبي تقلق المفتاح وتنكش علي الذي قد راح، يكفي عذابي وخلنا نرتاح، أنا وإنت في خبر وعلوم، أنا حسبتك بات راضيني وتجيب كلمة لتسليني، ولا مرادك بات عاديني اللي صدق بصاحبه ماثوم، عجايب والعجب يا ناس بعد البريسم تقبل المدرسة. قلت البريسم إيش هو؟ الحرير.
1: أيوة معروف.
0: هذا الأصل.
1: نعم.
0: والمدرسة هو اللي بيجي الوزارات كذا. زين بين الأصل وبين ال عجايب والعجب يا ناس بعد البريسم تقبل المدرسة كذا من تغذى من كلام الناس عند الحقيقة ينقص المفهوم. ضحكة من الثوم وفي الخفاء آفات أهل النميمة بدأ الزمن بالذات وبعض العواذل والصحابة مرات هم اللي يجيبوا لك العسل مسموم.
1: الله الله عليك، قصة هذه وش بالضبط؟
0: ها؟
1: إيش وراها؟
0: وراها
1: علوم. وراها علوم وعلوم كنا.
0: لا هي أنا فقدت هي شكل، أما واحد يقول فسلمت لك روحي ها؟ وقلبي بيدك ما بعد يا زين عني تخليت، سلمت لك روحي روحي بكل إحساس، والأمس ظنيتك جوهر وألماس، صح المثل ما قال الناس أجناس. فهي إلى آخرها يعني الغنيان. فهي الإنسان هذا قطبها في وهذا لها شيء وهذا لها شيء يعني.
1: نعم.
0: سلمت لك روحي وقلبي بيدك من بعدها يا زين أني تخليت، سلمت لك روحي بكل إحساس وبالأمس ظنيتك جواهر وألماس، صح المثل ما قال الناس أجناس، وعاد الندم ما فات من قال يا ريت، سلمت لك روحي وقلبي بيدك من بعدها يا زين عني تخليت، ما عاد يلهيني إن قلت بعود أو عاد في قلبك اللي حبه موجود، واللي حصل منك من غير مقصود أنا نفذ صبري من الهرجة مليت، سلمت لك روحي قلبي بيدك من بعدها يا زين عني تخليت، ما عاد يلهيني إن قلت بعود أو عاد في قلبك اللي حبه موجود، واللي حصل منك من غير مقصود. آه ما في داعي إنك
1: أنا أحس ذكرناك الحين رجعناك للوراء. طيب عشان الوقت يعني وختاما كذلك، وأمانة يعني لقاء جدا جميل وقصص وأيضا يعني لحظات شاعرية ولحظات أمانة عاطفية جدا خلال يمكن دقائق معدودة، كيف نحن اليوم ممكن يعني نحافظ على الفن العماني وأيضا نستمر فيه؟ يمكن هذا ختاما ورسالة منك أكيد لكل من يتابعنا حاليا.
0: صح، شوف الفن العماني، عمان دولة مترمة على طرف وكل طرف يقول فيها كل الآن، لا يمكن أنا في الظفاري اللي أنا فن الظفاري كيف أحافظ عليه، الذي في الداخلية حافظ على الفن اللي في جميع عن رجال السلطنة. لا يمكن أنا أذهب اليوم يعني مع الذي هذا تاريخي. ومن خلال كلامي بهذه الطريقة إذا كنت في قبل هذا عماني صح؟ صحيح. ولا لا؟ فلكن إذا أنا صرت قلدت الفن الخارجي زي ما كان موجود الحين فنحن لينا بيقول الكلام البدوي وكلام الكبدوي غير وكلام البادية وكلام يعني في كل عدل. لكن أتبع الصح اللي هو موجود عنا. نحن عندنا هنا في صلالة في ظفار يعني هذا القاف كل القاف أقول ما أقول أقول أقول أقول قال قال المغنى كذا قال الفلان كذا كذا هي أما أقول قال أو قال لا هذا مش هكذا
1: حس إن في تصنع
0: طبعا هذا هكذا مش هكذا هذا هكذا غيري. أنا الحين الكويتي بيكلمش كيف بلغته سعودي بصبت. لكن أنا عيب علي أنا عندنا حتى البلد اللي مجاورتنا زي ما في داعي لذكر في ثقافته بلما ثقافته من عندنا نحن ولكن الإنسان يكون عنده بلد. ونحن اليوم البلد يعني الفن العماني والتراث العماني
1: يعني عريق جدا
0: عريق طبعا ولا زال هناك الذي أراد يبحث في الدفين بيحصل الكنوز
1: بيحصل وايد
0: طبعا. فلكن إذا أنا رحت يريد أسمح لطريق الإسهال هلا لا فعمره الأصل يبقى أصل
1: الأصل
0: أنا أعطيه الأصل مش مشكلة مش عيب إن أنا أجيب عبارة أدخل فلكن حافظ على هذا سواء في رزحة سواء في ذلك سواء في مدار سواء ونحن هنا عندنا مثل خمسة يعني فنون ما تقبل قسمة اللي هم الأشياء الزنوق والربابة والبرعة وطب النساء كيف وشرح هذا في محافظة هذا لا يمكن تقبل. الحين بسمع فيها يعني كل
1: أنا سمعت الله أعلم بس ما في إذا تتفق معي في أغنية من الأغنيات اللي تم دمج طبل النساء لكن يعني مع شو اسمه طبول الرجال.
0: لا هذا لا فيه إذا كان المغني صحيح غني في مثل غنية لحن فيها علاش على في طبل النساء كيف لا أخرجها لأنه طبل النساء من أخرجها من المؤنث إلى المذكر
1: نعم
0: الورعة ذكر زين أخذ في الطبقة عندي أنا مثل ذم الحين بقول كذا دان دان وبعدين أطلعها يا دان يا دان نقول داني يا داني يا دان يا داني دين يا داني يا دان يا داني بقيت برا قول يا داني يا دان يا داني دين يا داني يا دان يا داني شوف
1: في فرق
0: لأن هي خرجتها من إيش من طب النساء لأنه هذا مؤنث وطلع بعدين عطتها إيش فهي عند الشخص الذي يغنى ويعرض ثانيتنا أنا الغني اليوم في ثانية ركاكت الكلام مش كل واحد يعني يقول فيه حرام اليوم ناس شيبان يعني يقلدان فلازم صحيح أنا أتعب لما أسمع بعض الحالات فلكن اليوم ما حد يقول لي أنت لازم اليوم إذا مثل هذه قال فيها قال واحد رحم الله بن الصومالي رحم الله أحمد عبد الله قال أن نصحته يعني في غنية إلي وحفال نسيتها فبعض النصيحة أقول لي نصحته يحسب القصة ضده والنصيحة أمانة النصيحة وديعة كما الأمانة والنصيحة كما الأمانة وديعة شوف الكلام هذا الثاني بن كيهوت العمري إيش قال الحين هو بيرد معه واحد لكن كلام كيف لما في بطار قال الفن باقي ولكن هين هو المطرب شوف ركز على هذا
1: قوية
0: الفن باقي قال ولكن هين هو المطرب وعادة الفن تركز على تأسيس شوف هذا الناس الرجال هذا وين الفن باقي ولكن هين هو المطرب من اللي بيخرجه وعادة الفن تركز على تأسيس أما هذا قال إن نصحته يحسب النصح ضده والنصيحة أمانة هذا أمانة والنصيحة وديعة كالأمانة وديعة
1: شوف
0: فالآن أنت الآن قد يقبل. أنا لأنه الفنان اللي بيقول أنت اللي ولدي أنت اللي بتطلع على كلمة، الكلمة مش مسؤول عن الشعر واللحن. إذا كان أنا أقول لولدي قال أقول له هنا النص صاحب الكتب نص، أنت كتبي النص وغيته ملحن هذا غير. أما الكلام اللي أنت جاي ملحن هذا غير. فقلت أقول له، فهذا من يسمعني على هذا البرنامج، إذا كان عندك النص ضعيف واللحن قوي أتبع بالنص اللحن، وإذا كان النص قوي واللحن ضعيف أتبع بالليش بالنص عبر نفس كذا يعني من نفس الطريق.
1: وأنا أعتقد أن اليوم النص يعني جدا مهم.
0: الحين أنا بكتب مثلًا عبارة كلمات كذا الحين طيب، فلكن دقيتها ملحنة زين، هذا صعب لازم تكون دورين، لكن مش الواحد الذي بيعطي الكلمة هذه أول قراءة فيها وبعدين يجي عندي شغل إيش مثلًا أنت عبارة هذا فيها كذا كذا، لأن قلت لي شيء الغناء اللحن الشعر الغنائي اللي يكتب على الإيقاع هو الشعر اللي هو أصعب. في ناس الحين يفكرونه هو سهل، مش سهل. فلكنه ليش أنا معاهم، لأن قلت ليش المستمع
1: لا ينتقد،
0: يسمع المستمع يسمع ولا ينتقد، ما في نقاد، قليل من النقاد. أما كل يوم مستمع وناقد، الجمهور المستمع يعني هو مستمع وناقد، الكل يعرف الكلمة مالك وين راحت. اليوم ده صفق
1: ضرب ترند ولا يهمه وش اللي قاله. يعطيك العافية وضيفتني لهذا اليوم سعد المغني، وسعدنا أمانة بهذا اللقاء الجميل.
0: أبو سالم
1: طبعاً. أنا مفضل أقول لك أبو سالم البداية. يعطيك العافية وعطيتنا أمانة يعني جو جدا لطيف في البرنامج في حلقتنا لهذا اليوم. وأنا أعتقد أن اليوم يعني أبو سالم الأسماء اللي مستحيل راح ننساها في برنامج من الخريف.
0: ها؟
1: اسمك من الأسماء اللي مستحيل راح ننساها في برنامجنا من الخريف.
0: والله أنا أشكركم على ذلك، واسمحوا لي إذا كان في شيء ناقص أو في خطأ
1: عصب عليكم
0: ذلك.
1: شوية
0: واسمح لي الجمهور المستمع طبعا، فهذا شيء
1: طالع من القلب
0: عندي.
1: طالع من القلب
0: يعني
1: تجربة
0: طبعا، لأنه نحن ما ندري بكرة، ممكن بكرة بروح مثل ما قال ما راح أدري قدامنا، ممكن بس بيقول الله يرحم الله أبو فلان ورحم الله فلان يعني. فالحين أشوف أنا أكتب الحين، كنت أقول مكتوب الحين أدون الحين كلام مثلا في هذا في ألحان أسمع لهذا اللحن أكفي. الحين كل يوم الغنية نكتبها نحن 15 كوبليه 14 كوبليه، الحين يلا يلا يلا إذا وصلت 5 ما قال ليش هذا طويلة.
1: نعم
0: صار كل
1: صحيح
0: يوم
1: فعلا.
0: كل يوم إذا ما الغنية صارت بهذه الطريقة خلاص شفت كيف. فالمهم سمحوا لنا كل الجارة، وأنا قدير
1: سامحي لك
0: يعني، ويسعدني إن كنت معاكم وثانية ابن قريات.
1: يعطيك العافية.
0: تذكرت إني بالذي قد فات.
1: ما نسيت. يعطيك العافية أبو سعد، سعد المغني أبو سالم، على وجودك اليوم معنا عبر أثير إذاعة شبيبة. تمنياتنا لك إن شاء الله كل التوفيق. شكرا لك.
0: إن شاء الله. شكرا.
1: يعطيك العافية. إذن مستمعينا من هذه المحطة راح نختم وياكم، كنت معكم أنا أخذكم شيماء السيابية، وأيضا في الإعداد سالم سامي كليب، وأيضا في الكواليس شبين، وما ننسى كذلك الموجود في مسقط بدر البلوشي. في أمان الله وحفظ الرحمن.

0: وخليك شبابي.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
0: جميلة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. جميلة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: احتفل بموسم الخريف مع مكافآت بنك مسقط. ضاعف نقاط مكافآتك كل مرة تدفع مع بطاقة بنك مسقط الائتمانية المؤهلة في المطاعم والمقاهي المشاركة في محافظة ظفار. العرض ساري حتى 31 أغسطس 2026. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
0: جميلة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: احتفل بموسم الخريف مع مكافآت بنك مسقط. ضاعف نقاط مكافآتك كل مرة تدفع مع بطاقة بنك مسقط الائتمانية المؤهلة في المطاعم والمقاهي المشاركة في محافظة ظفار. العرض ساري حتى 31 أغسطس 2026. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
0: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: ألو، السلام عليكم.
1: هانو رئيس صار على الموضوع.
0: أنت مرة ثانية، خلاص احذف رقمي وخليني.
1: شوف يا تنفذ اللي طلبته منك ولا بنشر كل صورك.
0: صوري؟ الله يخليك، لا تسوي لي مشاكل واحذف الصور.
1: أنا قلت اللي عندي وانت بكيفك.
2: إذا واجهت موقفا كهذا لا تتردد في اتخاذ الخطوة الصحيحة. أوقف التواصل، احتفظ بنسخة من المحادثات وتواصل فورا مع الجهات المختصة، فالقانون يحمي خصوصيتك ويكفل لك السرية. الخصوصية حق، والاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمى لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

عيش حياتك.

لكن حضرك جاي. أنا قلتها

عشت طول عمري أوف في جمالي الغالي علي أجيب من عمري كفي ولائي فين أغلى هدية لو عشت طول عمري أوف في جمالي

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير

مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير